في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 اف ام، خلها دوم في البال. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي:
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
6: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
6: بعد صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس النغم على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة. وها سعر

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: شعب دولة الإمارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

منذ أن تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تمضي بخطى ثابتة تفتح أبوابها للعالم ويجتمع الإنسان من مختلف الثقافات تحت سماء واحدة تجمعهم قيم التسامح والاحترام، مكانة دولة الإمارات ليست وريدة الصدفة بل ثمرة رؤية القيادة وإيمان الدولة بأن المستحيل مجرد كلمة أصبحت مركز عالمي يقصدها كل إنسان من مختلف العالم، نبض لا يتوقف عن الإنجاز.

اسم الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد اسد مغوار وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي أف أم، وكذلك عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN.AU. معكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما وأبدا مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد يحييكم ويرحب فيكم أكيد كوثر أحمد، سارة بالرباع، علي سبت، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معكم إن شاء الله خلال هذه الساعة والنص نستقبل فيها مقترحاتكم، ملاحظاتكم، مواضيعكم، آراءكم كذلك بإذن الله بالاتصال على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. قبل لا نبدأ معاكم مستمعينا رسائلكم، لقاءاتنا اليوم إن شاء الله عبارة عن 3 لقاءات. اللقاء الأول راح نتحدث عن السمنة أكثر من مجرد زيادة في الوزن مع الدكتور أحمد راشد الحساني، طبيب اختصاصي طب أسرة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة، إن شاء الله الساعة 11:45 10:45. أما اللقاء الثاني بإذن الله فراح نتكلم عن لحظات صغيرة تصنع فرق كبير، بإذن الله راح نتكلم عن ما هو برنامج أنجال زي ولماذا قد يهم الأسر خصوصا خلال الإجازة الصيفية. بنتكلم إن شاء الله وحديثنا مع الضيفة لطيفة الناصري، ضابط مواكبة وابتكار بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. أما إن شاء الله لقائنا الثالث فراح يكون بإذن الله مع الأستاذ سلطان الشامسي، مدير إدارة التسجيل العقاري في مركز أبوظبي العقاري التابع لإدارة البلديات والنقل. بنتحدث إن شاء الله عن قرار وخبر أمس، أبوظبي العقاري يفعل مسار رقمي لتمكين المواطنين من شراء أراضي بالقرب من ذويهم في المناطق الخارجية إن شاء الله. وإن شاء الله من خلال هذه المحاور أن نجيب وإياكم مستمعينا على استفساراتكم فيما يخص هذا القرار. بنتكلم إن شاء الله شو هذه الخدمة وكيف ممكن أن يستفيدون منها وشو الهدف من إطلاقها وأبرز الشروط وغيرها إن شاء الله من المحاور. طيب، هذه بالنسبة للقاءاتنا في حلقتنا لليوم. أما بالنسبة للرسائل النصية اللي وردتنا مستمعينا بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، فعدنا يطول لي بعماركم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممكن تتواصلون معي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، رجاء الاتصال تحت الهوال الأهمية إن شاء الله. عليكم السلام، صباح النور، أرجو منكم الاتصال للضرورة. أبو سالم، طيب أرجو التواصل معي للضرورة. عليكم السلام إن شاء الله. أم سيف مع رقم التليفون إن شاء الله يا أم سيف. طيب، مسج واحد يطول لي بعمرك كفيل بأننا نحن نقرأ ونتواصل معك، يعني بيكون الموضوع أوفر لك إن شاء الله. طيب، صباح الخير، صباح النور يا عزيزي عيسى أو صالح عيسى، نحن سكان مدينة الرياض مع زيادة الكثافة السكانية أو حوض 30 مع زيادة الكثافة السكانية وتطور العمراني في الخدمات، نفتقر إلى معلم رياضي متكامل في المنطقة، علما بأننا نقرن في المنطقة منذ أكثر من 8 سنوات. أتمنى من الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار. طيب، عدنا بعد يطول لي بعماركم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على تنمية المجتمع، تم قطع الدعم الاجتماعي على ابنتي من أصحاب الهمم. طيب شوي فيها تفاصيل. وفي ملاحظة ثانية يقول على مركز الاتصال في وزارة تنمية المجتمع، طيب طيب طيب بنتواصل وياك يطول لي بعمرك إن شاء الله خير إن شاء الله خير. طيب،
نبدأ وياكم مستمعينا بإذن الله أخبار دولتنا الحبيبة. أبوظبي تستضيف مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية. يعود مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية إلى أبوظبي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 9 أغسطس، يعني بعد في 3 أيام، ليحول ساحة تاون سكوير في ياس مول إلى وجهة متكاملة لعشاق الألعاب الإلكترونية. يقدم المهرجان خلال 10 أيام والمتبقي منه 3 أيام باقة من التجارب الغامرة وبطولات الرياضات الإلكترونية ومنافسات الأزياء التنكرية وألعاب المحاكاة والفعاليات العائلية. بعد النجاح اللي حققته الدورات السابقة، يأتي المهرجان هذا العام بمفهوم جديد كلياً يحمل عنوان عوالم الألعاب المتعددة، لينتقل بالزوار إلى تجربة مختلفة تتجاوز منصات الألعاب التقليدية عبر مجموعة من العوالم التفاعلية المصممة لتناسب مختلف الأعمار. يستقبل عالم الألعاب زواره يومياً من 10 الصبح حتى 10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى منتصف الليل يوم الجمعة والسبت، حيث يضم مناطق مخصصة لألعاب عديدة مثل ألعاب الكمبيوتر والإكس بوكس وألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الأشياء، إلى جانب أجهزة محاكاة السباقات مثل طاولات الهوكي الهوائي ومجموعة من الألعاب كذلك التفاعلية اللي تقدم تجارب متنوعة لمحبي الألعاب. وكذلك يمكن لعشاق المنافسات الإلكترونية خوض تحديات حماسية ضمن مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية طوال فترة المهرجان. فرصة مستمعينا بما أن الويكند على الأبواب أن نحن ناخذ أهلنا وعائلتنا وأطفالنا ونروح لياس مول، بما أن متبقي على هذه الفعاليات حتى يوم 9 أغسطس، يعني جمعة سبت أحد، حتى يوم الأحد القادم بإذن الله. احنا مكملين معاكم ان شاء الله مستمعينا، ولكن اذكركم قبلها بارقام التواصل على 6551222، الرسائل النصيه على 3544، البريد الالكتروني على studio@admn.ae.

استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام. لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

حياكم الله مستمعينا، مستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد عبر أبوظبي أف أم، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-551-222 مكالماتكم الهاتفية. أما الرسائل النصية مستمعينا فهي على 3544، الموضوع بإيجاز مع ذكر الاسم والرقم من بعد ذنكم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. أما كذلك القناة الثالثة للتواصل ألا وهي البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. وبالنسبة مستمعينا للبريد الإلكتروني مريم سعيد إن شاء الله راح نتواصل معاكم، وكذلك زايد إن شاء الله يا زايد نتواصل وياك، هذا عبر البريد الإلكتروني. أما المستجد من الرسائل النصية مستمعينا فعدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزايد وزايد إن شاء الله بنتواصل وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة على مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان بخصوص بنتي، تم دراستها في معهد لرفع مستواها أو لمستواها لمواد معينة للقبول واختبارها في مدرسة التكنولوجيا بناء على طلبهم، وتم دفع رسوم من قبل ولي الأمر بعد الاختبار. الحمد لله تم النجاح. في نفس الوقت كان هناك اعتذار بسبب المقعد، يمكن يقصد أنه ما في يعني مقاعد، يمكن أبو شيخة لأنه مش مفهوم شوية المسج الرسالة شوية يعني. هل طيب بنتواصل وياكم يا أبو شيخة إن شاء الله والأمور طيبة. طيب البلديات والنقل تباشر تطبيق منظومة شهادة الإشغال للمباني في أبوظبي. باشرت دائرة البلديات والنقل تطبيق إجراءات إصدار وتجديد شهادة الإشغال للمباني في إمارة أبوظبي مانحة ملاك المباني وشركات إدارة العقارات، فترة سماح تمتد حتى يوم 16 من سبتمبر المقبل لتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، وذلك تنفيذا للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم وتطبيق منظومة شهادة الإشغال في الإمارة. يأتي تطبيق المنظومة ضمن إطار تنظيمي متدرج يهدف إلى تعزيز سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام ورفع كفاءة المباني القائمة ودعم استدامة الأصول العقارية، ما ينسجم مع مستهدفات الإمارة في تطوير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة ترتقي بجودة الحياة. طيب تعد شهادة الإشغال وثيقة تنظيمية تصدرها البلدية المختصة وتمنح لمالك المبنى لإثبات صلاحية المبنى للإشغال والاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، ويحظر إشغال المبنى أو استخدامه من دون شهادة سارية، فيما تمتد صلاحية الشهادة لمدة تصل إلى 5 سنوات بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال. أبوظبي بإذن الله تستعد لاستضافة الكونغرس العالمي للطب العسكري. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 اليوم اجتماع لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي اللي تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل، بتنظيم من وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة أدنك تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود. يأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لضمان جاهزية مختلف الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية للحدث اللي يعد أكبر تجمع عالمي في مجال الطب العسكري، ويستقطب نخبة من القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والمختصين من أكثر من 120 دولة، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والابتكارات في مجالات الرعاية الصحية والطب العسكري. يستعرض أعضاء اللجنة المنظمة خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطط الإعداد والتنظيم ومراحل تنفيذ البرامج التشغيلية، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية في مختلف مسارات العمل، ما يضمن تنظيم نسخة استثنائية تعكس المكانة الدولية لدولة الإمارات وريادتها في استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية
المتخصصة. يناقش الاجتماع جهود الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للكونغرس ودورهم في دعم مختلف الجوانب التنظيمية في إطار منظومة متكاملة من التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الصحي، ما يسهم في تقديم حدث عالمي يواكب أفضل الممارسات الدولية. طيب، وفي في خبرنا مستمعينا قبل الفاصل، صاحب العمل يتحمل كامل حصته في الاشتراك عن المواطنين بصناديق التقاعد. أعلن برنامج نافس أن التحديثات الجديدة للبرنامج ابتداء من شهر سبتمبر المقبل تنص على أن جهة العمل في القطاع الخاص تتحمل كامل حصته في الاشتراك في صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج اشتراك وفقا لشروط البرنامج. أشار إلى أنه في السابق كانت مساهمة صاحب العمل تتم بشكل تدريجي 0% في السنة الأولى، ثم 2 ثم 4 5 6 خلال السنوات اللاحقة. ولفت إلى أنه بالنسبة لتحمل نافس لاشتراكات المواطنين في صناديق التقاعد لم تعد تتضمن جدول نسب الدعم التدريجي الذي كان معمولا به سابقا، وأصبح يقتصر على مساعدة الموظفين الإماراتيين في مساهمتهم في صندوق التقاعد. أوضح أن مفهوم الراتب العادل يرتبط بالحماية طويلة المدى للمواطن العامل في القطاع الخاص، فالاستقرار المهني لا يتحقق فقط من خلال الدخل الشهري، بل من خلال منظومة متكاملة تشمل التسجيل في أنظمة التقاعد وضمان الحقوق الوظيفية وتوفير مسار واضح للنمو والتطور. كذلك قال أن البرنامج يعكس هذا التوجه انتقالا تدريجيا نحو ترسيخ مسؤولية المنشآت في حماية موظفيها المواطنين وعدم حصر العلاقة الوظيفية في الراتب الشهري فقط، فالتقاعد يمثل أحد أهم عناصر الأمان الوظيفي والمالي على المدى الطويل، وربطه بالتوظيف في القطاع الخاص يعزز جاذبية هذا القطاع للمواطنين. شدد على أن الاشتراك في أنظمة التقاعد يمنح المواطن إحساسا أكبر بالاستقرار، ويؤكد أن العمل في القطاع الخاص ليس خيارا مؤقتا أو أقل حماية، بل مسار مهني يمكن أن يوفر دخلا وخبرة وحماية مستقبلية متى ما التزمت جميع الأطراف بمسؤولياتها.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويتابعنا. مستمعينا معنا هاتفيا الدكتور أحمد راشد الحساني، طبيب اختصاصي طب أسرة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة. أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا الساعة يا بشاط،
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: الله يحييك ويبقيك يا رب.
0: الله يسلمك يطول بعمرك. إن شاء الله اليوم إحنا راح نتحدث عن أمر يعني ممكن يكون شائع، ممكن يعني الكثير ملم بهذه الأمور، ولكن بنتكلم إن شاء الله في تفاصيل خبرها. إحنا نتكلم اليوم عن أن السمنة مش فقط زيادة في الوزن، لو نتكلم عن المقصود بالسمنة من الناحية الطبية، ومتى يعتبر الشخص مصابا بالسمنة، متى أقدر أقول عن هذا الشخص أنه سمين؟
1: مثل ما ذكر يا بشاب، السمنة هي ليس مجرد زيادة في الوزن الله يسلمك، وإنما هي مرض مزمن يتمثل في زيادة كمية الدهون في الجسم إلى درجة تؤثر سلبا على الصحة وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. ويستخدم مؤشر كتلة الجسم اللي هو الـ BMI كأداة أولية للتقييم، حيث يعتبر الشخص مصابا بالسمنة عندما يكون مؤشر كتلة الجسم 30 كيلوغرام متر مربع أو أكثر عن ذلك. كما نحرص أيضا على قياس محيط الخصر لأنه يعكس تراكم الدهون حول البطن،
0: نعم،
1: وهي الأكثر ارتباطا بالمضاعفات الصحية.
0: نعم، أبرز العوامل اللي ساهمت في ارتفاع معدلات السمنة في المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
1: السمنة الله يسلمك لا تنتج عن سبب واحد، وإنما تدخل عدة عوامل، منها زيادة استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلى، قلة النشاط البدني بسبب طبيعة الحياة الحديثة، كثرة الجلوس أمام الشاشات، قلة النوم والتوتر النفسي، العوامل الوراثية والهرمونية أيضا، وأيضا بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن. بعض هذه الأدوية الله يسلمك أدوية الكورتيزون، بعض أدوية الاكتئاب، بعض أدوية المرض الدهاني، وأيضا دواء الأنسولين، وأيضا هناك عدة أدوية من أدوية السكر أيضا ترفع الوزن الله يسلمك.
0: نعم.
1: ومن المهم تأكد أن السمنة ليست دائما نتيجة قلة الإرادة، بل هي مرض معقد يحتاج إلى تقييم وعلاج أسرع.
0: نعم، كيف ممكن أن السمنة دكتور أحمد تؤثر على صحة الإنسان، وأبرز الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة؟
1: الله يسلمك، السمنة تؤثر على أجهزة الجسم في جسم الإنسان الله يسلمك، فهي تؤثر على البنكرياس، وتؤثر على جهاز القلب، تؤثر على الكلى، تؤثر على الأعصاب، تؤثر على الشرايين، وتؤثر على الكبد، وأيضا تؤثر على المفاصل، كما تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة، وتقلل من قدرة الممارسة الأنشطة اليومية.
0: نعم، البعض ممكن دكتور يعني لأن ما أدري إذا كانت الإصابة أو التأثر هذا بشكل مباشر، فلأن البعض ممكن من هو مصاب بمرض السمنة لما نتكلم معاه مثلا بأن مفاصلك مثلا قاعدة تتأثر أو أعصابك أو ينفي هذا الأمر ويقول لا أنا مستمتع ومستانس وأحب الأكل وغيرها من المصطلحات اللي نسمعها. شو ردك دكتور، أو شو رد الطب على أمثال هذه الحجج؟
1: مثل هذا الحجج الله يسلمك، ممكن في بداية الأمر المريض ما يحس بالأعراض الشديدة اللي تخليه يزور المستشفى، ولكن بعد فترة زمنية وهي قدرها يعني سنوات الله يسلم،
0: نعم،
1: يصاب المريض بالسكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، اضطرابات الدهون كما تكلمنا الله يسلمك،
0: نعم،
1: وأيضا انقطاع التنفس أثناء اليوم الذي يرفع ضغط الدم عند المريض.
0: نعم.
1: أحيانا عند الله يسلمك النساء يتكون تكيس المبايض والعقم لدى بعض النساء، وأيضا هناك خشونة المفاصل التي ستسبب لاحقا قلة النشاط الحركي عند المريض، وأيضا السمنة ترتبط ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي وبطانة الرحم.
0: نعم، لو نتكلم عن الخدمات والبرامج اللي يقدمها المستشفى لدعم المرضى في الوقاية من السمنة وعلاجها.
1: الخدمات التي تقدمها مدينة الشيخ طحنون الطبية الله يسلمك كثيرة.
0: نعم.
1: ومنها الله يسلمك تقديم رعاية متكاملة لمرضى السمنة تبدأ بإجراء الفحص الطبي الشامل للسمنة والذي يشمل تقييم الوزن، مؤشر كتلة الجسم، محيط الخصر، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض المصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون والكبد الدهني، وتقييم الأسباب والعوامل المؤثرة في زيادة الوزن. وبناء على نتائج هذا التقييم يتم وضع خطة علاجية متكاملة تناسب كل مريض، وتشمل تعديل نمط الحياة، الاستشارات الغذائية، برامج النشاط البدني، العلاج الدوائي عند الحاجة وفق أحدث الإرشادات الطبية، المتابعة الدورية مع فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الأسرة وأخصائيين التغذية وغيرهم من التخصصات، وتحويل الحالات المناسبة إلى جراحة السمنة عندما تكون هناك مؤشرات طبية لذلك. وهدفنا في مدينة الشيخ طحنون الطبية ليس فقط خفض الوزن، بل تحسين الصحة العامة والوقاية من مضاعفات السمنة على المدى الطويل.
0: جميل دكتور، النصائح اللي تنصحون بها للوقاية من السمنة والحفاظ على وزن صحي.
1: الوقاية تبدأ بعادات صحية بسيطة ولكنها مستمرة، وأهمها اتباع نظام غذائي متوازن، الاكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية، التقليل من السكريات والمشروبات الغازية والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، يعني 30 دقيقة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع تكون الحد الأدنى.
0: جميل.
1: الحصول على نوم كافٍ، شرب كمية كافية من الماء، ومتابعة الوزن بشكل دوري وعدم تضار حدوث زيادة كبيرة.
0: نعم. ختاما دكتور أحمد، الرسالة التوعوية اللي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية تبني نمط حياة صحي والمحافظة على وزن متوازن؟
1: رسالتي الشخصية لكل شخص هي أن السمنة مرض نستطيع الوقاية منه وعلاجه، وكل خطوة صغيرة نحو نمط حياة صحي تحدث فرقا كبيرا في المستقبل. ليس علينا الانتظار حتى تظهر المضاعفات، فكل كيلوغرام يتم فقدانه بطريقة صحية يساهم في تحسين ضغط الدم، مستوى السكر، صحة القلب وجودة الحياة. كما أنصح الجميع بالابتعاد عن الحميات القاسية والوصفات غير الموثوقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى المختصين للحصول على خطة علاجية آمنة ومناسبة لكل شخص. وأخيرا أدعي كل من يعاني من زيادة الوزن أو السمنة إلى الاستفادة من خدمة الفحص الطبي للسمنة التي تقدمها مدينة الشيخ طحنون الطبية، حيث يتم تقييم الحالة بشكل شامل ووضع خطة علاجية مناسبة لكل مريض. فالهدف ليس الوصول إلى الوزن المثالي فقط، وإنما الوصول إلى صحة أفضل وحياة أكثر نشاطا وجودة.
0: دكتور أحمد راشد الحساني، طبيب اختصاصي طب أسرة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، صحة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لحسن الاستضافة وجزاكم الله خير.
0: شكرا وياك يا رب.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريمول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة إليكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معكم بإذن الله في هذا البرنامج اللي يستمر وياكم حتى الساعة 11:30 صباحا عبر أبوظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. التواصل مستمعينا على 600-55-1222. أما الرسائل النصية فهي على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معانا اتصال من المستمع صالح. حياك الله يا صالح.
1: يا مرحبا بك يا أخوي.
0: يا مرحبا بك، حياك الله.
1: الله
0: أهلا وسهلا يا طويل العمر. آمر.
1: أول شيء مشكورين على الاستضافة اليوم، تشكرون عليه.
0: جزاك الله.
1: بس أنا عندي طال عمرك مقترح.
0: آمر.
1: ما يمارك عليك عدو تضارب. أنا من سكان مدينة الرياض.
0: نعم.
1: أسكن في منطقة حوض 31 والأحواض المجاورة اللي حولي.
0: نعم.
1: عندي كملاحظة، وصممت يعني هالتصميم رياضي متكامل تخدم في مصلحة المنطقة كاملة. مش أنا حوض أتكلم عن حوض 31، أنا أتكلم عن مدينة الرياض كاملة.
0: لحظة أخوي صالح، لا عشان بس ناخذ الموضوع حبة.
1: أوكي.
0: الحين إحنا نتكلم عن شو بالضبط؟
1: نتكلم عن يعني رياضة، يعني منظومة رياضية كاملة متكاملة، يعني
0: مثلا مثل الجيم وصالة رياضية وغيرها.
1: لا هذه شوية اختلف شوية. أنا أتكلم عن مجمع رياضي اللي هو متكامل، اللي هي تتكون من أربع رياضات اللي هي تكون خارجية وليست داخلية. الخارجية مثلا كرة القدم، الجري، مسار الجري مع الدراجات الهوائية، والبجل. هذه اللعبة الرياضية اللي لين حاليا في الوقت الحاضر يا أخوي،
0: نعم،
1: أن الناس متواضعين عليها تبارك الرحمن.
0: نعم.
1: أنا المقترح هذا أن أساسا أسهل عملية رحلة المجتمع اللي هو يخدم مصلحة مدينة الرياض.
0: نعم.
1: نحن من سكان مدينة الرياض وصارنا 8 سنوات. الحمد لله المنطقة قاعد تزيد من يعني فراني، والله يطول بعمر شيوخنا ما قصروا فيها الأمانة. ولكن أنا كان عندي مقترح يصب مصلحة المنطقة كاملة تخدمهم،
0: اللي هو بناء مجمع رياضي.
1: نعم.
0: اللي هو بناء مجمع رياضي مكون من الألعاب الخارجية أو حتى الداخلية مثل
1: نعم اللي فيها حتى في مسؤول أمني، في مثلا
0: نعم.
1: لو تحطيها مثلا رسوم تقديرية مثلا على المجمع كامل تكون تخدم المنطقة كاملة.
0: مفهوم. نعم.
1: فهذه هاي ناقصتنا بس.
0: إن شاء الله.
1: طول بعمارة من الجهات المعنية ما قصروا، سووا الخدمات البسيطة.
0: نعم.
1: ولكن الأمانة أنا وجهة نظري يعني أنا أشوف الخدمة هاي بتكون متكاملة منظومة واحدة.
0: إن شاء الله إن شاء الله أنه يأخذ المقترح هذا بعين الاعتبار ويدرسونه ويشوفون إن شاء الله إذا.
1: يا ريت والله. وأنا صممت يا أخوي تصميم المرافق هذه مع الخدمات كاملة هاي، صممت يعني تصميم بسيط جدا يعني، وإن شاء الله الجهات المعنية تنظر لهذا التصميم ويشوفون بعين الاعتبار يعني، وإن شاء الله يعني يخدمون أهل المنطقة يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي صالح إن شاء الله.
1: بالعكس يا أخوي، لو هذه التصميم هذا اعتمد إن شاء الله بتساعد جميع المناطق الأخرى اللي هي شوامخ وشامخة والمناطق الثانية.
0: إن شاء الله يطول لي بعمرك. هي الفكرة يطول لي بعمرك الأكثر، إحنا نبركز على الموضوع أكثر، هو بناء هذا المجمع لصحة الناس وسكان أهل المنطقة بإذن الله، لأن أصلا دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص تتبنى هذه الفكرة، ولله الحمد والمنة والفضل، هي المحافظة على الرياضات والمحافظة على صحة الإنسان، وأكيد صحة الإنسان مقرونة كذلك برياضاته وبالحركة البدنية اللي يمارسها. شكرا لك أخي صالح.
1: الله يحفظك.
0: جزاك الله خير، والله يحفظك يا ربي. شكرا. الله يحفظك يا ربي. طيب احنا نذكركم مستمعينا على 600-55-1222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مشاري، عندي موضوعين بخصوص طاقة ومواقف، أرجو التواصل تحت الهواء إن شاء الله يا أبو مشاري. طيب، خبر مستمعين الاقتصاد، منصة أسعار السلع الرئيسة تعزز جهود الرقابة على الأسواق. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسة اللي أطلقتها في شهر أبريل الماضي أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات وتوفير تحليلات دقيقة، دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتمادا على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق. نجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار وتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات، حيث تجري الوزارة من خلال المنصة تحليلات بصفة دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة وتحليل العوامل المؤثرة على حركة الأسعار. في هذا الإطار أكدت صفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة أن ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، كذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، ما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين. طيب، احنا يطول لي بعماركم مستمعينا، معنا اللقاء الثاني مع الأستاذة لطيفة الناصري ضابط مواكبة وابتكار بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. أهلا وسهلا أستاذة لطيفة. طيب احنا معانا مستمعينا اللقاء الثاني الأستاذ سلطان فاضل الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري في مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل. أستاذ سلطان، سلام عليك.
2: عليكم السلام.
0: أسعد الله صباحك يا طويل العمر.
2: الله يسلمك يا أخوي أحمد، وجزاك الله خير.
0: طمنا عليك
2: وعلى المستمعين الكريم.
0: بالنور والسرور يا طويل العمر، نورتوا برنامج استوديو واحد.
2: طول عمرك والله، النور نورك. الله يسلم.
0: الله يسلمكم ويعافيكم ويحفظكم يا ربي. يطول لي بعمرك، أمس كنا نقرأ خبر أبوظبي العقاري يفعل مسار رقمي لتمكين المواطنين من شراء أراضي بالقرب من ذويهم في المناطق الخارجية، ونحن نقرأ الخبر يطول لي بعمرك بدت الاستفسارات تبارك الله من قبل المشاركين حول الموضوع، فنحن قلنا الأفضل أن نعطي المايك لأهلها وهم يتكلمون إن شاء الله ويفسرون لنا بعض الأمور اللي قد يعني تتضح اليوم إن شاء الله لدى المستمعين. يطول لي بعمرك، في ظل هذا القرار، لو نتكلم بشكل شوية مسهب أكثر، نتكلم عن هذه الخدمة وخدمة تسجيل طلبات شراء الأراضي في المناطق الخارجية والهدف أساسا من إطلاقها.
2: الله يسلم خوي أحمد، شكرا على الاستضافة. أول شيء الله يسلمكم. بكل بساطة خوي أحمد، الخدمة

0: بتكون في مناطق إن شاء الله مستقبلية
1: بإذن الله. يطول بعمرك، من الممكن من الناس إنه يستفيد من هذه الخدمة، وأبرز الشروط المطلوبة؟
0: الخدمة هاي طول عمرك موجهة أول شيء لمواطني إمارة أبوظبي،
1: نعم،
0: وفي مجموعة شروط واضحة لازم تكون متوفرة في مقدم الطلب.
1: نعم،
0: أول شيء لازم يكون الشخص سبق واستفاد من منفعة سكنية سواء كانت أرض أو مسكن.
1: نعم،
0: كذلك لازم يكون من أهالي المنطقة، تكون عنده صلة قرابة لحد الدرجة الثالثة بحد سكان المنطقة. وأخوي أحمد خلنا نشرح للمستمعين
1: فضل.
0: الدرجات هاي
1: طبعاً.
0: الدرجات، الدرجة الأولى هي الوالد الوالدة الزوجة والأبناء.
1: نعم،
0: والدرجة الثانية هم الجد والجدة الله يحفظهم لرب العالمين،
1: آمين.
0: الأخ والأخت ابن الابن.
1: نعم،
0: والدرجة الثالثة هم بيون الأعمام والعمات الخوال والخالات وأبناء الأخ أبناء الأخت.
1: نعم،
0: يعني لازم نوضح للمستمعين أن هاي
1: طبعاً
0: الاستفادة
1: صحيح.
0: من الخدمة تكون مرة واحدة فقط.
1: نعم،
0: والهدف من هاي الشروط أن الأراضي تروح للأشخاص المستحقين فقط، واللي فعلا عندهم رغبة في السكن بالقرب من أهلهم وأقاربهم.
1: نعم، يطول لي بعمرك، كيف ممكن أن المواطن يقدم على هذه الخدمة؟
0: أخوي أحمد، هاي الخدمة طول عمرك حرصنا أنها في المركز أنها تكون خدمة إلكترونية وسهلة قدر الإمكان.
1: نعم،
0: المواطن يدخل على منصة تم باستخدام الهوية الرقمية، وبعدين يطلع على الأراضي المتاحة ويختار قطعة الأرض اللي يرغب أنه يقدم عليها.
1: نعم،
0: بعد ذلك يكمل البيانات المطلوبة وإقرار الملكية، وإذا كان التقديم بسبب وجود قريب ساكن في المنطقة لازم يرفق ما يثبت صلة القرابة. بعدها يراجع ملخص الطلب ويوافق على الشروط والأحكام ويرسل الطلب إلكترونيا.
1: نعم،
0: من بعدها نحن في المركز نبدأ في مراجعة الطلبات هاي، ونتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات، ويتم التواصل مع مقدم الطلب بشأن النتيجة، وفي حال كانت هنالك أي متطلبات إضافية نحن نتواصل معه، وإذا المستوفي الاشتراطات نتواصل معه كذلك خلال شهر لاستكمال إجراءات الشراء. يعني بشكل عام الرحلة كلها واضحة وتتم من خلال منصة واحدة.
1: نعم،
0: من بداية اختيار الأرض وتقديم الطلب إلى مراجعة الأهلية واستكمال الإجراءات. أخوي أحمد،
1: نعم، وكلها إلكترونية أستاذي؟
0: إيه كلها إلكترونية، ما في شيء يعني كلها يدخل على منصة تم ويدخل الطلب هنا.
1: نعم، ختاما أستاذي، لو نقدم أكثر أو تقدم أكثر من مواطن مستوفي للشروط على قطعة الأرض نفسها، يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة على نفس قطعة الأرض، كيف ممكن أن يتم اختيار المستفيد؟
0: هذا أخوي أحمد سؤال صراحة ممتاز جدا، شكرا على طرحه أول شيء.
1: شكرا.
0: إذا كان في طلب واحد على قطعة الأرض وكان مقدم طلب مستوفي جميع الشروط يتم استكمال عملية الشراء مباشرة.
1: نعم،
0: زين، بس إذا كان أكثر من شخص مستوفين للشروط على القطعة نفسها،
1: نعم،
0: في هاي الحالة يتم تخصيص الأرض من خلال آلية المزايدة. يعني المزايدة من مزاد عام مفتوح للجميع، لا، وإنما آلية تستخدم فقط عند وجود أكثر من طلب مؤهل على نفس القطعة، وهذا الشيء يضمن تكافؤ الفرص ويخلي عملية التخصيص واضحة وشفافة لجميع المتقدمين. وبعد استكمال متطلبات البيع تكمل معاملة الشراء ويتم تسجيل الأرض باسم المستفيد عندنا في السجل العقاري.
1: نعم،
0: ومن ثم يطلع له سند التملك هذا اللي بعد الانتهاء العملية هاي.
1: نعم، إن شاء الله من بعد هذا اللقاء أستاذي شوي وضحت الصورة عند المستمعين والمشاركين. جزاكم الله خير على هالمعلومات الطيبة. أمر
0: بس أضيف بعض
1: الضوابط
0: المرتبطة باستخدامها.
1: طبعا تفضل. طبعا
0: الأرض هاي نسجلها بعدين عندنا كمنفعة شخصية.
1: نعم،
0: أهم شيء أنه شو يعني منفعة شخصية؟ الهدف منها أن المواطن يسكن فيها ويستفيد منها هو وأسرته، وعشان نحافظ على هذا الهدف ما يجوز تأجير الأرض، وكذلك ما يجوز تأجير المسكن اللي يتم بناء عليها، لأن الخدمة في الأساس تدعم الاستقرار السكني والأسري.
1: نعم،
0: أما بالنسبة بعد بضيفة بالنسبة للبيع في المستقبل فهو ممكن سواء كانت على الأرض مبنية أو غير مبنية، لكن ضمن ضوابط واضحة، لازم يكون البيع لأحد أهالي المنطقة.
1: نعم،
0: يعني ما يصير يجي واحد من برا ويقول لا أنا بأخذ الأرض هاي، لازم يكون من
1: أهلها.
0: هي والمشتري الجديد لازم

0: يستوفي شروط الاستحقاق نفسه. هاي ضوابط ساعدنا أخوي أحمد نحافظ على الغرض الأساسي من الخدمة، وتضمن أن الأراضي تظل تخدم أهالي المنطقة والمواطنين المؤهلين اللي هم أهل المنطقة، تحقق الهدف الأسري والاجتماعي اللي طلقت من أجله.
1: نعم مفهوم، طال عمرك، جزاك الله خير على هالمعلومات الحلوة.
0: جزاك الله خير أخوي أحمد،
1: وياك يا رب.
0: مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله وضحت الصورة.
1: وضحت إن شاء الله، وضحت يطول لي بعمرك.
0: المستمعين الكرام،
1: جزاكم الله خير. الأستاذ سلطان الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري في مركز أبوظبي العقاري تابع لإدارة البلديات والنقل، شكرا لك.
0: شكرا أخوي أحمد،
1: الله يحفظكم.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، مكملين معاكم بإذن الله، وضيف حلقتنا الأستاذة لطيفة الناصري، ضابط مواكبة وابتكار بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. أهلا وسهلا أستاذة لطيفة.
1: أهلين، هلا أخوي أحمد،
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد. يطول لي بعمرك، اليوم حديثنا بإذن الله عن لحظات صغيرة تصنع فرق كبير. لو نتكلم بداية، شو هو برنامج أنجال زد، ولماذا قد يهم الأسر خصوصا خلال الإجازة الصيفية؟
1: أولا شكرا أخوي أحمد على الاستضافة. أنجال زي هو برنامج أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2020، وهو برنامج يدعم الشركات الناشئة اللي تقدم حلول مبتكرة في مجال الطفولة المبكرة. الهيئة تقوم بدعم هذه الشركات وإتاحت أفضل الحلول للأسر والأطفال في عدة مجالات مثل الصحة والتعليم ودعم مقدمي الرعاية، وهذه الشركات يتم اختيارها بعناية حتى تكون عملية وموثوقة وسهلة الاستخدام في المنزل، لأن الهدف الأساسي هو دعم التعليم وتعزيز الصحة النفسية والجسدية وتقوية الروابط الأسرية.
0: جميل. برأيكم أستاذة لطيفة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، رأيكم في بعض الأهالي اللي يحتارون في الإجازة الصيفية حول كيفية إشغال وقت أطفالهم؟
1: الكثير من أولياء الأمور يشعرون أن في وقت الإجازة الصيفية لازم يشغلون أطفالهم بجداول مزدحمة بين الأنشطة والسفر والخروج المستمر، ولكن الأهم من ذلك هو نوعية الأنشطة وقضاء وقت حقيقي وممتع مع الأسرة، مثلا 20 دقيقة من اللعب مع الطفل أو قراءة قصة أو المساعدة في الأشغال المنزلية اليومية ممكن يكون لها أثر أكبر بالنسبة للطفل.
0: جميل. كيف ممكن لبرنامج أنجال زي أن يساعد الأسر عمليا خلال الإجازة الصيفية؟
1: الحلو في الشركات اللي من ضمن برنامج أنجال زي أنها تعطي أفكار عملية يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل. فمثلا إحدى الشركات تعمل على استخدام اللعب كوسيلة لتطوير مهارات الطفل، وممكن تطبيقها بسهولة باستخدام أدوات عادية في المنزل. وهناك حلول أخرى تشجع على التعليم من خلال الحركة باستخدام الآيباد أو الكمبيوتر مع الكاميرا، فالطفل يتحرك ويقفز ويلعب ويتعلم في نفس الوقت الحروف والأرقام والأشكال بطريقة مبتكرة بدلا من الجلوس أمام الشاشة بشكل سلبي. وإحدى الحلول المقدمة من الشركات عبارة عن أنشطة قصيرة وبسيطة ممكن أن أولياء الأمور يسوونها مع الطفل بدون وجود أي شاشات، مثل ألعاب الذاكرة وتقليد الحركات أو تسمية الأشياء. ومثل هذه الألعاب البسيطة تنمي اللغة والذاكرة والملاحظة عند الطفل. هناك أيضا شركات تدعم المحتوى باللغة العربية من القصص والألعاب تعزز المهارات اللغوية.
0: جميل. هل يشترط استخدام المنصات والتطبيقات التابعة للبرنامج حتى تستفيد الأسر من هذه الأفكار؟
1: لا أبدا. الشركات من ضمن برنامج أنجال زي تقدم حلول مبتكرة وموثوقة قد يستخدمها الأسر والأطفال حسب احتياجاتهم، ولكن مو بشرط نستخدم هالشركات فقط، ممكن أن ناخذ هذه الأفكار ونطبقها في أشياء يومية في البيت، مثل عد المكونات أثناء الطبخ أو ترتيب الألعاب أو قراءة قصة ما قبل النوم يعني.
0: نعم. ونصيحتكم أستاذة لطيفة للأسر في ظل كثرة استخدام الأطفال للشاشات خلال الصيف؟
1: ما نحتاج نمنع الشاشات بشكل كامل، ولكن لازم يكون في توازن وتوفير بدائل ممتعة ومفيدة للطفل، وأهم من ذلك المشاركة بين أفراد الأسرة في جميع الأنشطة الترفيهية. وكل ما وفرنا بدائل ممتعة وتناسب اهتمامات الطفل، كل ما سهل علينا نقلل الوقت اللي يقضون أمام الشاشات.
0: جميل. ختاما أستاذ لطيف، الرسالة اللي تودون توجيهها للأسر مع نهاية هذه الإجازة الصيفية؟
1: رسالتنا لكل أسرة هذا الصيف هي أن لا تقيسون نجاح الإجازة بعدد الرحلات والأنشطة، إنما بعدد اللحظات اللي يحس فيها الطفل أن قريب منكم ومسموع ومشارك معاكم. خصصوا حتى لو يومياً 20 دقيقة تقضون فيها وقت مع الطفل، وممكن يعني ما يتذكر الأنشطة بتفاصيلها، ولكن بيتذكر شعور السعادة وهو يقضي هذا الوقت مع أسرته. وهذا هو الهدف اللي نحن نسعى له في برنامج أنجازي، أن نوفر للأسر حلول عملية وموثوقة وسهلة الاستخدام، تحول اللحظات اليومية إلى فرص للتعليم وللعب والتواصل، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الوقت اللي نقضيه مع الطفل من السنوات الأولى. واللي حاب يتعرف أكثر عن برنامج أنجازي والشركات اللي من ضمن البرنامج ممكن يزورنا على حساب الإنستغرام anjazi.ad.
0: الأستاذة لطيفة الناصري، ضابط مواكبة وابتكار بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، شكرا لك أستاذة.
1: مشكور أخوي.
0: شكرا، الله يحفظكم.

0: تبدأ الحكاية دائماً بصورة تبدو عادية. سيارة متوقفة لدقائق وصاحبها يقول في نفسه لن أتأخر، إنها دقائق فقط. لكن ما لا يرى بالعين أن تلك الدقائق تحت شمس الصيف قد تغير كل شيء. داخل المركبة لا يحتاج الهواء إلى وقت طويل حتى يتحول إلى فرن مغلق، وطفل صغير قد لا يستطيع التعبير عما يشعر به ولا يستطيع أن يقدر الزمن، سيجد نفسه أمام خطر وصمت نهايته وخيمة. في المقاعد الخلفية أو في مقصورة المركبة بشكل عام قد ننسى بطارية أو شاحنا متنقلا أو عطرا، مواد تبدو مألوفة في حياتنا اليومية، لكنها مع الحرارة المرتفعة قد تتحول إلى مصدر اشتعال أو انفجار مهددة المركبة ومن حولها. اللافت أن معظم هذه الحوادث لا تبدأ بإهمال متعمد، بل بثقة زائدة وعبارة من نوع سأعود بعد قليل. لكن الشمس لا تنتظر والحرارة لا تفرق بين دقيقة وأخرى، لذلك قبل أن تغادر مركبتك ألقي نظرة أخيرة وتأكد أن لم يبقى هناك ما قد يحمل في داخله خطرا مؤجلا أو قد يحملك الندم. أبسط عادة قد تنقذ حياة، وأقصر لحظة انتباه قد تمنع خسارة لا يمكن تعويضها. وفي الصيف تبدأ السلامة من عادة صغيرة لكنها تصنع فرقا كبيرا. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا ومستمرين معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد. أذكركم مستمعينا بأن توقيت برنامج استوديو واحد هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا عبر أثير أبوظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. نذكركم كذلك مستمعينا بأرقام التواصل، التواصل الهاتفي على 600-55-1-2-2-2. أما الرسائل النصية مستمعينا فعلى 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني تقدرون في أي وقت ترسلون، أكيد إن شاء الله راح نتواصل معكم في وقت لاحق، ولكن الرسالة تتضمن الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم مع الاسم مع رقم الهاتف. أما الاتصال الهاتفي فهو محصور في توقيت البرنامج اللي هو من 10 لين 11 ونص من الأثنين إلى الخميس. نذكركم كذلك مستمعينا بأن لقاءات اليوم كانت مع اللقاء الأول مع الدكتور أحمد راشد الحساني طبيب اختصاصي طب أسرة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية الصحة، وتكلمنا عن السمنة أكثر من مجرد زيادة في الوزن. أما اللقاء الثاني فكان مع الأستاذ سلطان فاضل الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري في مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، ولقائنا الثالث كان مع لطيفة الناصري ضابط مواكبة وابتكار بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتكلمنا عن لحظات صغيرة تصنع فرق كبير وبرنامج أنجال زي. أما رسائلكم مستمعينا المستحدثة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي في بخصوص المواعيد. سيف إن شاء الله يا سيف. طيب، ونحن مستمعينا أكيد نختم حلقتنا برئيس الدولة ذكرى تولي الشيخ زايد الحكم في أبوظبي محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 من أغسطس عام 1966 محطة تاريخية مهمة شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة، قال سموه عبر منصة إكس. يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 من أغسطس عام 1966 محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلا بعد جيل. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وحكومة وهذه الأرض المباركة اللي كلها خير ولله الحمد والمنة والفضل، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز ومن سمو إلى سمو من ازدهار إلى ازدهار. وصلنا معكم مستمعين إلى ختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم مشاركتكم ولاحظاتكم الطيبة الجميلة اللي تهدف وتصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كذلك. تحيات مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد جاسم محمد أحمد العبيدلي سارة بن رباع كوثر أحمد علي سبت. نلقاكم يوم الاثنين القادم على خير بإذن الله. في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدراً، وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.
1: أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي. أعلنت البلدية بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. أعلنت ألف للتعليم القابضة BLC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها إلى 361 مليون و600 ألف درهم بنمو 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 74.7%، وهو من أعلى المعدلات في قطاع تكنولوجيا التعليم. أعلنت موف الشركة العالمية المتخصصة في بناء وتطوير البنية التحتية التشغيلية لقطاع التنقل ذاتي القيادة جمعها تمويلا بقيمة 250 مليون

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام نحو 14 عاما. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارات وعمليات تفجير مكثفة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وذلك بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدى البلدات الجنوبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم تسجيل 261 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على طول خط الجبهة أمس، مشيرة إلى تركز أعنف المعارك في قطاعي كوسيا نتنفيكا وبوكروفسك. أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الذكرى 81 للقصف الذري الأمريكي بتوجيه دعوات لزعماء العالم لإلغاء الأسلحة النووية. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة، داعية إلى توفير مزيد من الدعم والتمويل لتعزيز جهود مكافحة المرض. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عماد الخطيب.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزه،

0: من إذاعة أبو ظبي، نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 من أغسطس عام 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلا بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائدا وزعيما فقط، بل كان فكرة عظيمة. هناك قادة عظماء يبنون دولا، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنسانا. زايد بنى دولة وبنى إنسانا وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن. سيبقى زايد خالدا في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين عبد الله مبارك سعيد المهيري رئيسا لهيئة أبوظبي للتراث. قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية الاعتداء العسكري للسودان التي يحاكم فيها 13 متهما و6 شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالاعتداء العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى 12 من أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. ختام

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء.

0: لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
1: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
0: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
1: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
0: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: التأليف المسرحي؟ طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
1: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة وفي الاتحاد قدراً وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراساً تهتدي به الأجيال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوت

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: رئيس الدولة يؤكد سنواصل مسيرة الشيخ زايد جيلاً بعد جيل. النيابة العامة تكشف مخططاً إجرامياً استهدف سيادة الدولة وأمنها عبر قضية الاعتداء العسكري. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي في 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهج

مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله

0: آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. قبل ستة عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. في السادس من أغسطس عام 1966 أشرقت على أرض الإمارات شمس عهد جديد، يوم أن تولى حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. 60 عاما مرت على تلك اللحظة المفصلية، ولا تزال بصمات رجل الصحراء الذي صنع المعجزة حية في تفاصيل النهضة الشاملة التي تنعم بها الدولة اليوم. هيثم حمدان والتفاصيل.
1: في السادس من أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدراً، وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراساً تهتدي به الأجيال.
0: قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى جلسة 12 أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. التفاصيل مع علي النعماني.
2: كشفت النيابة العامة الاتحادية عن أدلة دامغة تثبت تورط خلية إجرامية في استغلال أراضي الدولة لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة وتمرير أموالها لصالح جهات خارجية. وأشارت التحقيقات إلى ضبط المتهمين أثناء معاينة طائرة متجهة إلى السودان، مؤكدة أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني وبالتنسيق مع أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت النيابة العامة أن هذا المخطط يعد اعتداء على سيادة الدولة ومحاولة للزج باسمها في صراع خارجي.
0: دوليا يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداءات على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. المزيد من الأخبار الدولية مع الزميل عماد الخطيب.
3: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام نحو 14 عاماً. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارات وعمليات تفجير مكثفة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وذلك بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدى البلدات الجنوبية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبار من مارس بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم تسجيل 261 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على طول خط الجبهة أمس، مشيرة إلى تركز أعنف المعارك في قطاعي كوسيا نتنفيكا وبوكروفسك. أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الذكرى 81 للقصف الذري الأمريكي بتوجيه دعوات لزعماء العالم لإلغاء الأسلحة النووية. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة، داعية إلى توفير مزيد من الدعم والتمويل لتعزيز جهود مكافحة المرض.
1: بهذا مستمعين وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد سنواصل مسيرة الشيخ زايد جيلا بعد جيل. النيابة العامة تكشف مخططا إجراميا استهدف سيادة الدولة وأمنها عبر قضية الاعتداء العسكري. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

مع أبوظبي FM. يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 من أغسطس عام 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلا بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائدا وزعيما فقط، بل كان فكرة عظيمة. هناك قادة عظماء يبنون دولا، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنسانا. زايد بنى دولة وبنى إنسانا وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن. سيبقى زايد خالدا في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين عبد الله مبارك سعيد المهيري رئيسا لهيئة أبوظبي للتراث. قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية الاعتداء العسكري للسودان التي يحاكم فيها 13 متهما و6 شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالاعتداء العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى 12 أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. هناك ايام لا تمر في ذاكرة الاوطان، بل تتحول الى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة وفي الاتحاد قدراً وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام 14 عاماً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكرراً الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعربت باكستان في بيان أصدرت وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها. قالت بريطانيا اليوم إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفناً وبنوكاً وشركات صناعية روسية في أحدث مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي ناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شوف تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام، أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

باقات فري دم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي. أعلنت البلدية بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. أعلنت ألف للتعليم القابضة BLC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها إلى 361 مليون و600 ألف درهم بنمو 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 74.7%، وهو من أعلى المعدلات في قطاع تكنولوجيا التعليم. أعلنت موف الشركة العالمية المتخصصة في بناء وتطوير البنية التحتية التشغيلية لقطاع التنقل ذاتي القيادة جمعها تمويلا بقيمة 250 مليون دولار بعد تقييم الشركة ب2.2 مليار دولار، وذلك بموجب جولة تمويلية من الفئة سي قادتها شركة مبادلة للاستثمار بمشاركة من ووفن كابيتال صندوق النمو التابع لشركة تويوتا وشركة آيون باسيفيك. أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كأحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكا للإمكانات الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان. في ظل ما تشهده دولتنا من ضهدة إنسانية راسخة، تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخ قيم العطاء والتكافل حتى أصبحت أعمال الخير نهجا أصيلا يعكس هوية المجتمع وروحه المتآلفة. فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بدعم المبادرات الإنسانية محليا وعالميا، إيمانا منها بأن الخير رسالة سامية تتجاوز الحدود، وأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها. ويأتي هذا البرنامج أيها الكرام الخيري امتدادا لهذه الجهود المباركة، وتجسيدا حيا لمعاني الرحمة والتراحم التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. فالصدقة ليست مجرد عمل تطوعي، بل عبادة عظيمة تزكي النفس وتطهر المال وتقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن هذا المنطلق فإن العطاء يعكس أسمى معاني الإنسانية، ويترجم القيم الإسلامية إلى واقع ملموس يبعث الأمل في النفوس ويخفف من معاناة المحتاجين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك

0: المشاركة في جهود الجميع، وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والعطاء لتبقى منارة للخير والإنسانية. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام أرحب بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان الخيرية، فأهلا وسهلا بكم بزايد.
1: يا مرحبا،
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: حياك الله دكتور، الله يجزاك.
0: الله يحييك ويحفظك إن شاء الله.
1: اللهم
0: والتحية موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق أبو فايز إن شاء الله، وفايز دائما بما تريد، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: الله يجزاك.
0: ونبدأ الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى، ونرجو إن شاء الله بأن تكون هذه الحلقة موفقة. هذه الحلقة إن شاء الله نستطيع أن نجمع المبالغ المستهدفة للحالات، ودعونا نستمع للحالات. طبعا بيخبرنا عنها دكتور معين، لكم الكلمة، تفضل يا سيدي.
1: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور.
0: الله
1: أشكرك على هذه الفاتحة الجميلة اللي فتحت فيها هذه الحلقة الجميلة، واللي تناغمت فعلا بمعاني العطاء وما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أعمال تطوعية، وكذلك الشيء الذي تمتاز به هذه فعلا الأرض بالسعادة وكذلك بالرحمة.
0: نعم صحيح.
1: اليوم احنا سبحان الله دكتور، يعني في البداية مسي عليك الله يزاك الجنة،
0: الله يعافيك،
1: ومسي كذلك على مخرجنا أبو فايز محفوظ، وسأل الله أنه يسعده اليوم بإذن الله ويحفظه في الدارين بإذن الله تعالى.
0: آمين.
1: اليوم عندنا كذلك، نمسي كذلك على المستمعين، اليوم عندنا حالتين.
0: هذا ما شاء الله مبتسم أبو فايز
1: دوما مبتسم، الله يحفظه،
0: الله يبارك فيه،
1: الله يزاك الجنة. اليوم عندنا حالتين دكتور. الحالة الأولى لامرأة من أصحاب الدخل المحدود، تواجه هذه المرأة معاناة يومية بسبب فقدان عدد كبير من الأسنان، الأمر اللي تسبب لها بآلام مستمرة وصعوبة في تناول الطعام، وأثر عليها بشكل كبير على صحتها وحياتها اليومية بسبب الحالة النفسية اللي هي تمر عليها، خاصة يعني أنها امرأة من أصحاب الهمم، وكذلك يعني الظروف الصحية اللي ألمت بها. التقارير الطبية تؤكد حاجتها إلى زراعة الأسنان وتركيب جسور لاستعادة وظائف الفم، وعشان تخفف فعلا الآلام اللي ترافقها رغم الظروف المادية الصعبة التي لا تستطيع فعلا أن تتكفل بهذه العملية. المبلغ 11250 درهم،
0: يعني المبلغ إن شاء الله ليس بكبير
1: بإذن الله تعالى.
0: اي
1: نعم، خاصة لما تكون الموضوع، لما نتحدث عن امرأة، المرأة سبحانك ربي هي الأم وهي الأخت،
0: سبحان الله، يعني المستمعين الله يجزاهم الخير يتفاعلون دائما مع الـ مع الـ الحريم أكثر.
1: إيه نعم سبحان الله دكتور، لأن الإنسان لما نشوف آلامهم، خاصة صحيح. المرأة المرأة لا تشتكي بطبعها، لا تشتكي المرأة، إذا واجهت ألمها صنعت نفسها بنفسها. أنت كلنا إحنا نشوف أمهاتنا كيف عملية أنها سبحان الله يتعدن الآلام وحياتنا اليومية. في اليوم هذه المرأة اللي نشوفها هي اللي هي من أصحاب الدخل المحدود،
0: صحيح،
1: هي أم لنا كذلك، هي
0: نعم
1: أم
0: صحيح.
1: لنا كذلك. والحالة الثانية دكتور نفس الشيء، لسيدة تواجه معاناة يومية بسبب إصابتها بداء الصدفية،
0: نعم،
1: تحتاج إلى جرعات علاجية
0: صحيح.
1: منتظمة لمدة 6 أشهر عشان يحدون هذه الأعراض، وعشان تبدأ في التحسين حالتها، عشان تبدأ الخطة العلاجية بالطريقة الصحيحة. 32,000 درهم على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك بالمساهمة عن طريق الرسائل النصية SMS، اتصالات ودو على رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم. اليوم تحدي جميل، ولكن الأجمل في ذلك أن احنا اليوم معنا أمهات ثنتين صانعات أجيال بإذن الله تعالى، بصماتهن في الحياة موجودة، نحاول أن احنا نزرع الأمل بإذن الله تعالى في
0: إن شاء الله رب
1: الأسرتين
0: العالمين.
1: بإذن الله تعالى،
0: يعني نحن نزرع إن شاء الله الأمل ونزرع الحياة أيضا
1: بإذن الله.
0: وهنا نستدل في قول الله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وبالمقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اليوم أيها الكرام، حينما نمد هذه اليد بالعطاء فإننا نصنع حياة أخرى، نصنع أمل جديد، نصنع يعني تطلعات جديدة للإنسان، صح بزايد؟
1: أكيد، لأن اليوم إحنا دكتور لو رجعنا إلى الحقيقة لعلمنا أن مراحل الإنسان، شوف دكتور الأشياء الجميلة اللي إحنا بنتكلم فيها، مراحل الإنسان تمر يعني بوجهة نظري 4 مراحل. المرحلة الأولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 70 و60.
0: نعم.
1: وكذلك المرحلة الثانية اللي هي المرحلة اللي يسميها الحياة البرزخية، اللي هي ما بين يعني دخولك إلى القبر إلى قبل النفخ في الصور،
0: وهي حياة كاملة.
1: حياة نعم، هذه ممكن تعد فوق الآلاف السنين،
0: صحيح،
1: إلى أن الله سبحانه وتعالى
0: مليون سنة ما نعرف.
1: أما يوم القيامة بس إن إحنا نتحاسب 50,000 سنة، لكن دار الآخرة إلى ما لا نهاية، حياة أخرى، حياة أبدية سرمدية نتنقل فيها في رحمات الله سبحانه وتعالى. أعظم شيء دكتور نشوفه أن إحنا اليوم لازم نضيف في حياتنا اليومية ذلك الشيء، الميزان الثقيل الذي لما نرى يوم القيامة ونرى الصحف تتطاير ونقف أمام الله سبحانه وتعالى وأحوال يوم القيامة، شيء جميل أنك تضيف اليوم لك في رصيدك شيء تقابل به الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل هذه الأشياء الصدقة والإحسان والعطف أمام الناس
0: سبحان الله.
1: فلذلك هي لكل إنسان تذكر فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تخيل دكتور الله من أجمل معاني هذه الآية أن الله إذا أحب عبدا لين له وألقى عليه القبول، مثل ما أنا الله سبحانه وتعالى جعل في قلبي حب للدكتور موسى.
0: الله يبارك.
1: لا تسألني لماذا، لكن لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلبي هذا الشيء.
0: ولكم بالمثل.
1: الله يعزك. الله يسعدك يا حبيبي.
0: بارك الله فيك.
1: فالدكتور فنجد فعلا ناس ترتاح لها، أنت تحبها بدون سبب وتقول شو السبب، والله له جمال وله المظهر وله المصلحة اللي بينك، بل لأن الله سبحانه وتعالى جعل في روحه شيء يلامس الأرواح،
0: سر معين،
1: سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. وكما أن المحبة رزق فأنا أقول الصدقة كذلك رزق،
0: صحيح.
1: فاليوم أنا أقول والله العظيم بعض القلوب لا تفتح إلا بالعطاء، وأكبر دليل وجودي مع الدكتور موسى قرابة السنتين، وما اجتمعت هذه القلوب إلا من هذا الباب، باب العطاء في هذا، صحيح، برنامج خير الإحسان. فلذلك أنا أقول لك الإنسان جميل أنك تكون أنت سبب بصدقتك أنك تسعد إنسان مثل هذه الحالات، الأخواتنا وأمهاتنا، وتزرعها أنت في بيوتهم في وتر الأثر الجميل على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا حالتين لامرأة من أصحاب الدخل المحدود، تعاني هذه المرأة بمعاناة يومية بسبب فقدان عدد كبير من الأسنان، واللي سبب لها آلام مستمرة، صعوبة في الطعام، أثر عليها بشكل كبير دكتور حتى على صحتها وحياتها اليومية. وفق للتقارير الطبية أنها محتاجة إلى زراعة أسنان عشان يركبوا لها جسور عشان تستعيد وظائف الفم وتخفف هذه الألم،
0: تستطيع أن تأكل يعني.
1: نعم سبحان الله. 11,250
0: سبحان الله.
1: والحالة الثانية لسيدة كذلك تواجه ألم كبير وإصابتها بداء الصدفية وتحتاج إلى جرعات علاجية، من متخيل 32,000 محتاجة هذه السيدة، هذه الأم، هذه الأخت محتاجة اليوم إلى 32,000 خطة علاجية لمدة 6 أشهر بحيث بإذن الله تعالى تتحسن حالتها إلى الأفضل والأفضل بإذنه تعالى
0: إن شاء الله رب العالمين. أنا أريد أن أقف عند جملة وأعتقد أن هذه الجملة ستحرك قلوب المستمعين الأفاضل، الله يجزاهم الخير ويحفظهم إن شاء الله. حينما يقال الجزاء من جنس العمل، سبحان الله، الإنسان بزايد يعني نحن بنتكلم عن العمل الطيب، عن العطاء، عن البذل، عن الصدقة، عن الإحسان، عن الشعور بالآخرين. ربما المستمع اليوم الذي يستمع إلينا ربما ما يكون عنده فلوس، أو ربما يكون عنده فلوس، لكن أهم شيء في هذا الإنسان إنسانيته، أن يشعر بالآخرين. فحدثنا قليلا بزايد، الله يطول بعمرك ويحفظك إن شاء الله ويفتح عليك، بهذه الجملة: الجزاء من جنس العمل.
1: سبحان الله دكتور، والله العظيم الألم بما نقول

0: سبحانك ربي. الإنسان لما الله سبحانه وتعالى يقدم لله أي شيء الله سبحانه وتعالى يجازيه. والله العظيم أن الألم نعمة من نعم الله. اليوم هذا الألم إذا أنت ما حسيت فيه سامحني راجع قلبك، والله قد يكون قلبك مات. لأن بعض الناس نراهم يتزينون بقيمة الإنسان بما يملك. اليوم أنا يمكن أنظر إلى الناس بماله أعطيه ميزانه، اليوم أنا أنظر إلى المنصب، أنظر اليوم إلى شهرته، أنظر اليوم إلى جاهه. كل إنسان يقاس بما يقيس به الآخرين على حسب ما يراه هو في حياته. لكن السؤال الأجمل، ما هو مقياس الله لعباده؟
1: الله الله
0: الله سبحانه وتعالى قال آية جميلة،
1: نعم،
0: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: فليس المقياس مال تجمعه ولا منصب ولا شهرة، إنما المقياس الحقيقي اللي يرفع الإنسان هو التقوى عند الله، هو صدق القلب، هو حسن العمل، هو خشية الله ونفع الناس. قد يكون اليوم إنسان أنت ما تعرفه في هذه الأرض وهذا يتألم، وهذا الذي يتألم هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون صاحب مكانه بين الناس لكنه لا يسوى عند الله شيء إن خلت هذه القلوب من التقوى. الميزان الحقيقي أن لما الإنسان جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان؟
0: إلا الإحسان. فاسأل نفسك من أنت عندما لا يراك أحد إلا الله، سوف تعرف نفسك أين سوف تصل. هل هذه الصدقات التي تزرعها أنت في حياتك اليومية هل هي سوف تغير من حياتك؟ نعم سوف تغير من حياتك، وتغيرك في الدنيا، وتغيرك يوم القبر ويوم العرض. هذه الصدقة هي عملة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يراها أحد إنما يراها الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان.
0: برهان. فلذلك اليوم دكتور يعني لما إحنا نشوف ونتأمل هذه الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
1: يعني تجدوه، يعني ستجد هذا العمل.
0: نعم.
1: ستجد هذا العمل أمامك.
0: والله الذي لا إله إلا هو أن هذه الأعمال ولو كانت صغيرة لن تضيع أمام الرحمن. قد تنساها أنت لكن لا ينساها رب السماوات والأرض. كم مر علينا اليوم دكتور والأيام اللي مضى، كم مر علينا محتاج وقلت أنت بنفسك خلي إن شاء الله يوم من الأيام أنا بحاول أطلع، أنا بشوف شو أسوي. لكن تذكر والله لو كان القليل القليل القليل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة دكتور يعني نصف تمرة، مع ذلك جعلها الله، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فداء أبي وأمي سببا للنجاة. فالإحسان ليس فقط لأناس معينين، الإحسان قرار. فإما أن يكون لك ذاك القرار الذي يحولك إلى إنسان.
1: جت في بالي خاطرة يعني قال لي إياها واحد، قال لي أنا أتصدق في بعض الأحيان حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
0: نعم سبحان الله.
1: وقول ما زلت أتصدق وأطلب من رب العالمين، أقول يا رب العالمين هذه الصدقة لوجهك الكريم، لكن امنحني هذه الفرصة إني أرى النبي صلى الله عليه وسلم. حلو أن الواحد يعني ينتظر من الله سبحانه وتعالى الخير ولكن لا يجرب الله.
0: لا تجرب الله. وأجمل ما في ذلك رأيت قصة الثلاثة دكتور الذين سدلت عليهم الصخرة.
1: نعم.
0: وكل واحد تقرب إلى الله بعمل واحد، الذي قال أنا كنت بارا بأبي وأمي، والثاني يقول كذا وكذا. في اليوم جميل أنك أنت تتصدق وتدعو الله بهذا العمل الذي أنت تصدقت فيه، أن يزيل الله همك، أن يسعدك. والله حتى لو ما دعيت يعلم الله ما في قلبك.
1: طبعاً طبعاً.
0: فلذلك اليوم تخيل معي اليوم دكتور أن في ثنتين من الأخوات جالسات في زاوية ينظرون إلى الهاتف ينتظرون رسالة بشارة أن بإذن الله تعالى سوف يتم إنهاء هذه بإذن الله تعالى
1: المعاناة،
0: المعاناة التي يعانيها امرأة من أصحاب الدخل المحدود، تعاني معاناة يومية. يعني تخيل معي يومية يعني صباح مساء ليل لا نوم بسبب فقدان عدد كبير من الأسنان.

0: الأمر الذي تسبب لها بالآلام مستمرة، يعني صعوبة في تناول الطعام،
1: نعم،
0: صعوبة في الكلام، محتاجة بحسب تقرير الطبي إلى جسور، يسوي لها جسور أسنان عشان يزرعوا لها أسنان وجسور. يعني تخيل، يعني هذه دلالة أن كمية الأسنان التي تساقط عليها كبيرة جدا جدا كبيرة، وتخفف الألام اللي
1: كم نحن في نعمة عظيمة.
0: والله نعم يا دكتور، أيوة والله العظيم، إحنا ضرس واحد نتألم فيه نرى عجائب قدرة الله.
1: هذه ولا ضرس واحد.
0: هذه كل الضروس عندها تقريبا انتهت. وكذلك السيدة اللي تواجه معاناة بسبب إصابتها بداء
1: الصدفية
0: تحتاج إلى جرعات علاجية 32,000 درهم. وصلتنا دكتور 300 درهم، تعطى للحالة الثانية، 100 درهم للحالات، 100 درهم للحالات، 200 درهم للحالات. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد.
1: آمين.
0: اللهم اجعل عطاءهم مفتاحا للخير، اللهم زدهم من فضلك حتى تدهشهم. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك، واسكنه فسيح جنانك. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: أنا اتصل لي صديق من يومين والله بزايد، وقال لي أنا دائما أستمع للبرنامج، البرنامج فيه رسالة طيبة وناخذ منه، يعني نستذكر فيه آيات عظيمة جليلة، نستذكر فيه أحاديث نبوية شريفة، لكن قال لي موضوع الرقم ما عرفت كيف.
0: سبحان الله.
1: فلو تشرح لنا كيف موضوع عملية التواصل يعني مع الرقم.
0: التواصل هو بالرقم، سبحان الله، هذا رقم مجاني على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. الرقم هذا مفتوح 24 ساعة،
1: نعم،
0: يعني متواجد في،
1: يعني يقدر يتصل هو تليفون،
0: يعني نعم، يتصل اتصال أو عن طريق
1: إذا بيستفسر
0: الواتساب
1: مثلاً،
0: يستفسر
1: مثلاً،
0: نعم، لكثير. حتى عندنا مش بس الحالات هذه دكتور، عندنا حالات كثيرة وعندنا مشاريع.
1: أكيد صحيح.
0: عندنا أشياء كثيرة، فأنت اليوم لما تتصل على هذا الرقم أنت تفتح قدامك مثل الأبليكيشن، شو اللي أنت محتاجه؟ محتاج سقي ماء، محتاج كفالة أيتام،
1: محتاج تبني،
0: محتاج
1: مسجد،
0: تبني مسجد، شو اللي أنت اللي محتاجه أنت
1: من كفالة يتيم.
0: الجمعية ما بتكسر معك، بتساعدك.
1: والله يزاهم الله خير الجمعية أنهم يعني يعرضون مثل هذه الحالات اللي تكون يعني فعلا محتاجة لهذه الأرقام. هي الأرقام ليست بكبيرة أيها الكرام، يعني لو كل حد فينا اليوم استمع تبرع باللي يقدر عليه، وصدق يعني هذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير بزايد، ويا ريت تخبرنا عنها.
0: سنن كونية دكتور، لأن في آيات كثيرة تذكرها الله سبحانه وتعالى، آيات يعني حتى لما نقف مع يعني خواطر هذه، لما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكر الله سبحانه وتعالى آية كذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. العطاء ما دام موجود، وما تنفقوا من خير فلله، آيات كثيرة ذكر الله
1: يعني
0: سبحانه
1: فلله
0: وتعالى.
1: يعني المقصود فيها أن قبل ما توصل هذه الأموال إلى مستحقها
0: ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تصل إلى يد الله اليمنى. فتخيل يربيها الله لك، يربيها الله لك في الدنيا ويعطيك إياها في الدنيا، وتحصل بركتها في الدنيا وتحصل بركتها كذلك في القبر، لأن القبر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
1: نعم.
0: أي نعم. فلذلك اليوم أنا أتكلم مع جميع اللي يسمعونا، هذه المرأة اللي من أصحاب الدخل المحدود دكتور، والله مرات لما يعني يكون الأمر يختص بأم، يختص بأخت سوف تصبح في المستقبل أم، يختص بأرملة، يختص كذلك بإنسانة فقدت عزيز عليها، فقدت السند، إنسانة أصبح الدخل عندها محدود. يعني لما نقول أصحاب الدخل المحدود، يعني هذولا يلا يأمنون نفسهم من إيجار بيوتهم، يلا يأمنون نفسهم من لقمة عيشهم.
1: صحيح.
0: فلكن لما أنا أشوف مبلغ مثل 11,250، المبلغ ممكن يكون بميزان الدنيا غير، لكن ميزان عند الله سبحانه وتعالى
1: مختلف
0: كامل.
1: صحيح.
0: فتخيل أنت لو ساهمت بالقليل أو ساهمت بالكثير، ترى الله سبحانه وتعالى
1: الحسبة عند الله مختلفة.
0: مختلفة دكتور،
1: سبحان الله، هي مسألة قلوب يعني بزايد.
0: أي نعم، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن ضمن الأشياء عشان أنا أخلي قلبي نقي تقي خالي من هذه الشوائب اللي في الدنيا، أجمل ما فيها أني أنا أتصدق وأرى الابتسامة، أني أنا أكون سبب

0: من أسباب بعد الله سبحانه وتعالى أن ذلك أو تلك المرأة التي دعت الله أني أنا أكون ذلك الرجل الذي سوف أصنع لها السعادة وأكون أنا تلك الإجابة من الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الجميلة، ألا وهي أني أزرع السعادة في حياة الناس.
1: جميل أن تزرع أمل في حياة إنسان، سبحان الله. يعني هذه السيدة التي تعاني من عدم وجود أسنان يعني عندها، تخيل هذه بزايد لو يعني تمت زراعة أسنانها كاملة، علما أن يعني هذا الرقم في الحقيقة لا يغطي إلا سن أو سنين، لكن جزاهم الله خير المؤسسة لا شك أنها تقوم بمجهود كبير حتى تجد يعني المستشفيات الخاصة التي تستطيع يعني أن تشارك أيضا، ولا شك أن المؤسسة تشارك جزاهم الله خير. أن تزرع أمل، يعني هذه السيدة تخيل بزايد لو رجعت الأسنان عندها،
0: سبحانك ربي، انت
1: كيف تاكل كيف تشرب
0: كيف دكتور معي والله كيف تكون سعادتها،
1: كيف تنظر الى نفسها في المنظر،
0: حالتها النفسيه تتغير، حالتها النفسيه تتغير. اليوم انا لما اقول لك الانسان اليوم انا وانت دكتور والمستمعين عندنا نعم من الله سبحانه وتعالى ما طلبناها من الله سبحانه
1: صحيح
0: وتعالى، اعطانا اياها الله سبحانه وتعالى
1: بدون ما نسال ربنا،
0: بدون ما نساله،
1: اللهم لك الحمد،
0: اعطانا اياها الله سبحانه وتعالى، لكن هو السؤال
1: ان يزيد ويبارك،
0: اللهم امين. فماذا قدمت انت
1: نعم
0: من من من النعم التي انعم الله عليك، ماذا قدمت انت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس،
1: انفعهم،
0: شوف سبحان الله، ليس اكثرهم مالا ولا اكثرهم كلاما
1: ولا اكثرهم صلاه
0: ولا صلاه
1: ولا استغفار،
0: بل أكثرهم نفعة، اللي هم سبحان الله ينفعون الناس. اسأل نفسك اليوم هذا السؤال، اليوم أنت نفعت من؟ اليوم من اللي كان له سعادة أنت كنت سببها بعد الله سبحانه وتعالى؟ لا تفكر أن الإحسان بس فقط أني أنا أعطي مال، لا لا لا لا، والله الإحسان أنك تشعر أن في إنسان جالس يتألم أمامي وأنا أكون سبب أني أمسح دمعته وأخفف عنه، وكأني أنا أقول له لا تخف، ترى الله سبحانه وتعالى
1: يسمع ويرى
0: ورسلني إليك. فلذلك أنا أقول لك الواحد ترى اليوم يمكن مبلغ بسيط، هذا المبلغ يدخل الطمأنينة في قلب هذا الحالتين اللي عندنا، قلب أم تعيد لها ابتسامتها، تعيد لها سبحانك ربي سعادتها. وتخيل هذه السيدتين أو الأمهات الثنتين لما تفتح أيديهن إلى السماء ويدعون الرحمن، يا أخي اجعلها كذلك مع الله سبحانه
1: وتعالى. إذا شافت نفسها في المنظرة في المرآة وشافت أن في عندها أسنان، بتقول إزاهم الله خير اللي تبرعوا لي وعطوني وردوا لي الحياة.
0: صحيح. شيء يعني بشيء أنت ترى أنه بسيط،
1: وأنت سبحان الله تكون ممكن أن يكون إنسان في عنده مشكلة، تأتي هذه الدعوة وتكون سبب في تفريج همك
0: وتصيبك.
1: نعم.
0: والله تصيبك
1: وتفرج همك بإذن الله.
0: يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لكلامك دكتور قال داووا مرضاكم بالصدقة.
1: نعم
0: ترى والله العظيم ترى مش مجرد الصدقة عبادة فقط، لا لا، هي شفاء،
1: هي شفاء،
0: وشفاء لروحك،
1: رفعة منزل صحة وعافية،
0: صحة وعافية، شفاء للحياة بركة. اللي أنت بركة في عيالك. فأنا أقول لك إياها، لا تنتظر أن تكون أنت كاملا في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى نفسك ماذا تستطيع. الفرص والله يا دكتور لا تتكرر، والقلوب
1: ذكرنا بالأرقام يا أبو زيد
0: بإذن الله، والقلوب إنما تنتظر. وأجمل قلب اليوم إذا استطعت أنت إسعادة على 8-0-0-1-6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: يعني شل تلفونك واضغط على 8-0-0-1-6 مسج، تبا واتساب
0: أو اتصال
1: واتساب أو اتصال بدون مسج،
0: اتصال لا واتساب
1: بس في رقم مسج،
0: المسج اللي هو على رقم 4898 ترسلها إلى
1: خير الإحسان.
0: نعم.
1: خير إذا وصلت يا أيها الكرام، إذا طرشت مسج على 4898 خير الإحسان وكتبت خير الإحسان طبعا في المسج بتوصل هذه التبرعات اللي تبرعتها أنت، المسج يسوى 100 درهم تصل الحالتين اللي عندنا. فهمتكم معانا وإن شاء الله رب العالمين أن نستطيع. هو سباق أبو زايد،
0: نعم سباق،
1: هو سباق،
0: وهنيئا لمن يتسابق. وهو هذه وأنا أقولها لكل إنسان، وجميل أن احنا نجعل في ذلك فرار، ومثل ما ذكرنا في ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في العبادات فسعوا وسارعوا فسابقوا.

0: لاحظ كلها، ولكن أنا أقول لك الواحد ففروا إلى الله. جميل أن احنا نفر إلى الله سبحانه وتعالى،
1: نفر من الله إلى الله،
0: إلى الله سبحانك ربي، ويعطينا الله سبحانه وتعالى ما يرى في ذلك. على 800-16 وصلتنا 500 درهم تقسم للحالتين الأولى والثانية، وكذلك 1000 درهم تقسم على الحالتين كذلك، ووصلتنا كذلك 100 درهم للحالة الأولى، ووصلتنا كذلك 150 درهم للحالة الثانية، ووصلتنا كذلك 50 درهم للحالة الثانية. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك. اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته. اللهم كما جبروا خواطر عبادك فاجبر خواطرهم.
1: جميل أن يشعر الإنسان حينما يعطي بأنه يفعل شيء عظيم، اللي يجعل نصيب من أمواله للفقراء والمساكين والمحتاجين والمتعففين من هذه الأسر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على حياتهم، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم نصيبا من رحمته، من كرمه، من عطائه. وزايد هذه نقطة مهمة جدا أن نستشعرها حينما نعطي.
0: خليني أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: دكتور، واتمنى انك ما تجاوبني بسرعه.
1: ما بجاوبك.
0: نعم
1: خلاص وعدت. ما بجاوب كل مره.
0: لو كنت انت ولو كنت انا،
1: نعم،
0: نتالم في هذه الدنيا باي سبب من الاسباب، ماذا كنا سوف نفعل؟ هل كنا بنتحمل، ام كنا ننتظر ذلك الشخص الذي يرسله الله سبحانه وتعالى الينا ونحن لا نشعر فيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى، لاحظ، احنا نتألم ويرسل الله لنا شخص هو يريد ان نساعده، وانت تتألم في ألم، تتألم في ظروف معينة، تتألم مضايق في الدنيا، ظروف، ديون، مشاكل في البيت، ويجيك انسان يرسلها الله سبحانه وتعالى ويقول لك والله انا عندي مشكلة اريدك تساعدني فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر فيهم آية جميلة، قال ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان
0: بهم خصاصة. يعني تأمل، يعطون وهم محتاجون، فكيف بنا ونحن نملك ونؤجل، نملك المال ونأجل أن نساعد الآخرين،
1: أو مترددين
0: ماذا
1: تقول لمثل هذه الناس؟
0: والله هو دكتور سبحان الله، السالفة كلها هي عبارة عن جنة، والجنة تحتاج إلى مهر، وأجمل ما تقدمه أنت لهذه الجنة هي الطاعات، ومن أجمل هذه الطاعات أن تكون أنت إنسان لك أمر تقول في نفسك، نحن نمر ونرى ونسمع، وبإذن الله تعالى لن نجعل ألما في شخص نراه إلا وأعطيناه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول،
1: صلى الله عليه
0: وسلم، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع،
1: ليس المؤمن.
0: تخيل معي دكتور، نعم، أن الشبع قد يكون تقصير، فما بالك لما يكون الألم. فلذلك أقولك يا دكتور، وخلني أكون صريح معك، مو كل ألم ينقال، لكن في محتاج، واليوم عندنا حالتين يعانون صمت، خايفين أنهم ينكسروا، لكن أنا أقول بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل لنا من عباده من يقول أنا لها، ويقول أنا القرار وأنا الأمان بعد الله لهؤلاء. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق
1: الواتساب أو على المسج،
0: أو على المسج رسائل SMS، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898. شوف رسالة دكتور وصلتنا،
1: نعم،
0: 200 درهم ومن فاعل خير،
1: نعم،
0: ويطلب الدعاء له ولعائلته. شوف شوف شوف شوف, شوف الجمالية دكتور، أن اليوم أنا إنسان تصدق بهذا 200 درهم، اليوم أنا لا أنظر بس فقط على القيمة، أنظر أنه ينظر إلى نفسه وينظر كذلك يعني لأهله. فأسأل الله سبحانه وتعالى

0: أن يجعلها في موازين حسناته،
1: آمين،
0: وأن يبارك له في ماله،
1: آمين،
0: وفي أهله، وأن يفتح له أبواب الخير والرزق، وأن يحفظه ويحفظ عائلته من كل سوء،
1: آمين.
0: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له، اللهم يا غني
1: وأن
0: يا
1: يحقق له ما يريد،
0: ما يريده.
1: ربما هو يعني يطلب الدعاء لشيء في نفسه،
0: في نفسه، فلذلك الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه. والله يا دكتور، قبل أن يخرج هذه الميتين الدرهم، وقبل أن يستلم هو هذه الميتين درهم، من وين جاب الميتين؟
1: نعم.
0: الله يعلم بأن هذا الميتين الدرهم بأنها سوف تذهب إلى هذا البرنامج، وأنه سوف يطلب الدعاء الفلاني له ولعائلته. فأسأل الله أن يرزقك رزق واسع طيب،
1: آمين،
0: ويبارك لك فيه، لا فقر بعده ولا حاجة،
1: آمين،
0: وأن يفتح لك أبواب الخير من حيث لا تدري، آمين، وأن يجعل يدك دائما معطاءة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لك القبول في الأرض والسماء، آمين، على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم، بس الدكتور دومي بخمس رسائل. الله يحفظك. وعندنا حالتين لامرأة من أصحاب الدخل المحدود تواجه هذه المرأة معاناة يومية بسبب فقدان عدد كبير من الأسنان. التقارير الطبية تقول أنها محتاجة إلى زراعة أسنان وتركيب جسور لاستعادة وظائف الفم وتخفيف الألم، 11,250 درهم. وكذلك لا ننسى السيدة التي تواجه معاناة يومية كذلك بسبب إصابتها بداء الصدفية، وتحتاج كذلك إلى جرعات علاجية منتظمة لمدة 6 أشهر، 32,000 درهم. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة، ننتظر الأيادي البيضاء التي بإذن الله تعالى تغيرنا. هذه القصة اليوم لتلك الثنتين من السيدات، من قصة الألم إلى الأمل
1: إن شاء الله رب العالمين. ولنجعل هذه الدقائق المتبقية من حلقتنا الأسبوعية أيها الكرام سباق نتسابق فيه جميعا، نفر إلى الله كما تفضل دكتور معين الله يجزاه الخير. وهذه الدقائق المعدودة أيها الكرام هي دقائق تمر، وهذه الأموال التي يعني أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى هي اختبار لنا، فلنكن على قدر هذا الاختبار وعلى قدر هذا الامتحان، ونتصدق بما نستطيع من أموال حتى يعني نزرع السعادة، ولنكون أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أتكلم بزايد عن مسألة أن في كثير من الأحيان يعني الإنسان حينما يعطي ويتصدق قد ينسى، ومش قد ينسى، هو سينسى، وهو اسمه الإنسان الذي ينسى كثيرا يعني، لكن الله لا ينسى.
0: ربما اليوم أنت دكتور تعطي، ولكن هذا العطاء الذي أعطيته ربما أن يأتي يوم من الأيام مثل ما ذكرت أنك تنسى، لكن والله العظيم بينك وبين الله لحظة، اغمض عينك قليل،
1: بس اللي يسوق ما يغمض عينه.
0: نعم هنا
1: الاكتراك مقنع يعني، فالناس بعدين
0: نعم
1: اللي يسوق ما يسكر عيونه، خلي فاتح عيونه وصحصح.
0: والله يا دكتور بينك وبين الله لحظة.
1: نعم.
0: لو أغمضت عينك وما حد يراك وأنت مغمض عينك، والله إن الله يراك. تخيل أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا شيء معك إلا ما قدمت. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، ليس قلبا بلا أخطاء، بل قلب يعرف طريقة الرحمة، وطريق الرحمة لا يعرفه إلا الرحماء، الناس الذين يتصدقون. لأن الحياة بزحامها ممكن يجي يوم من الأيام إحنا ننسى مثل ما ذكر الدكتور بعض الأمور اللي في حياتنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك تلك الرسالة ويضمك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
1: الصلاة والسلام،
0: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مش بس مجرد كلمات، لا، وعد أن احنا إذا رحمنا من في الأرض
1: الله سبحانه
0: سوف
1: وتعالى
0: يرحمنا.
1: يرحمنا.
0: فلذلك أنا أقول لك الإنسان، والله العظيم أنت لا تعرف ماذا يخبئ الله لك من رحماته بسبب رحمتك. فإذا أعطيت لا تأجل العمل،

0: وإذا حاولت أنك أنت تشوف اللي فات اجعله ذهب، ولكن أنت اليوم سوف تكون بينك وبين الله لحظة، لا تضيع هذه اللحظة، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله يعلم بنية قلبك قبل أن تصل يدك إلى أموالك. فلذلك أقول لكل إنسان على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب: امرأة من أصحاب الدخل المحدود تواجه معاناة يومية بسبب فقدان عدد كبير من أسنانها، الأمر اللي سبب لها آلام مستمرة وصعوبة في تناول الطعام أثر عليها بشكل كبير على صحتها وحياتها اليومية لدرجة أنها وصلت إلى الحالة النفسية. الأطباء أكدوا بالتقارير أنها محتاجة إلى زراعة أسنان وتركيب جسور لاستعادة وظائف الفم وتخفيف الألم اللي رافقها. الظروف المادية صعبة ولا تستطيع أنها تتحمل تكاليف هذه العملية 11,250 درهم. وسيدة كذلك تواجه معاناة يومية بسبب إصابتها بداء الصدفية وتحتاج إلى جرعات علاجية منتظمة لمدة 6 أشهر. 32,000 درهم تحول بينها وبين ذلك المرض الذي بإذن الله تعالى وفقا للخطة العلاجية سوف تتغير أحوالها من حالة إلى حالة.
1: الله سبحانه وتعالى بزاد يقول: فاستبقوا الخيرات. هنا يعني حتى فاستبقوا تأتي من كلمة السباق،
0: صحيح،
1: يعني هو مضمار الخير، مضمار العطاء، مضمار الصدقة والإحسان والبذل لناس محتاجين. ونحن اليوم نعرض عليكم هذه الحالات أيها الأفاضل الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق يعني في جمع هذه الأموال من كل من يستمع إلينا. ذكرت نقطة بزايد الله يجزاك الخير، المسألة تأجيل عمل الخير.
0: نعم.
1: في بعض المستمعين الأفاضل الله يجزاهم الخير، يعني أياديهم البيضاء موجودة معنا في البرنامج، نحن لا نعرفهم، لا نعرف أسماءهم، لكن نستشعر دائما وجودهم بأنهم ينتظرون حتى تقريبا نهاية البرنامج ويتكفلون بما تبقى من الحالات. يعني
0: نعم دكتور،
1: تكون باقي على الحالة مثلا 10,000 5,000 المبلغ اللي هو يعني، فيأتي في نهاية الحلقة ويعني يتبرع ويتصدق. ماذا تقول لمثل هؤلاء الناس الأفاضل؟ يعني
0: والله سباق دكتور، يعني أذكر أنا من ضمن الأشياء ودومي أنا يعني أتحسر عليها، أقول مرات الجنة لا تحتاج إلى انتظار ومرضات الله لا تحتاج إلى انتظار. سابق، ما دام أنت قادر اليوم أنك أنت تخلص أمورك سابق، لا تؤجل. والله أنك لا تضمن نفسك أن تعيش دقيقة
1: طبعا
0: ولا لحظة. كان أحد مذكر الله يذكر الله يرحمه توفى، والله العظيم ما أنساه، ويكلمني يقول لي خلص لي قصة الشخص، والشخص الثاني غير مسلم، حاول أنك تخلص ليها ضروري أبو زايد. قلت له والله من عيني، بند التليفون من عندي، صايم، كان آخر يوم من 6 من شوال، وقال سامحني الحين باقي دقائق ويأذن وبفطر وبدعي لك. فتخيل أنه يقول حق أخوه جيب التليفون عشان أتصل لولدي أقول وينه، لأنه قرب الأذان، بس كلمة، ها كلمة، بس كلمة، راح يفتح التليفون، يمسك التليفون يقول له ما في حرارة، شوف يمكن الواير مفلوت. أخوه قام بس شيك على الواير يشوفه الحين يقول له ها ردت الحرارة، لقاه ميت
1: رحمة الله.
0: والله يعني أقول لكم مات وهو يريد يقضي حاجة لإنسان غير مسلم. والله العظيم يا دكتور أن جنازته لم تسع المسجد
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والله يا دكتور
1: الله يرحمه ويغفر له،
0: صلوا عليه المسلمين وغير المسلمين جميع الأديان، أول مرة أشوف في هذا الإنسان كان عبارة عن فلقة قمر، لدرجة يعني أتوني حتى من المسيحيين يقولوا لي يعني نبغي إحنا نصلي بطريقتنا. الديانات أنت ما تتصور،
1: رجل خير يعني.
0: رجل خير، لأنه كان يؤمن بشيء واحد، يؤمن بأنه لن يقابل الله إلا بقلبه، كان يعامل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان يعطي رحمة الله عليه. وهذا الكلام أنا أكلمك قبل 20 سنة.
1: نعم.
0: فلذلك أنا أقول لك الإنسان لا تأجل عمل اليوم إلى الغد. 100 درهم وصلتنا للحالات، 200 درهم وصلتنا كذلك للحالات، 150 درهم وصلتنا للحالات. فأسأل الله سبحانه

0: وتعالى: اللهم اجعل صدقاتهم حجة لهم لا عليهم، اللهم انقذهم بها من كل بلاء ومن كل سوء، اللهم إنك تعلم ما في صدورهم وما يرجونه عندك، فاقض حاجتهم وتقبل أعمالهم وبلغهم منازل الصالحين. وصلتنا كذلك 200 درهم، وصلتنا كذلك 150 درهم للحالات، وكذلك 200 الأولى للحالات، و100 درهم توزع كذلك للحالات. اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم، واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. موقف سار لي دكتور سبحان الله
1: خضر.
0: مع عائلة، يعني هذه الأم أسأل الله أن يبارك فيها، عندها بنت وحيدة،
1: نعم،
0: غير الأولاد الثلاثة، سعت إلى تربية هذه البنت التربية الصالحة الناصحة، وسعت إلى درجة أنا كنت أرى هذه البنت أقول تبارك الرحمن، عمرها 17 سنة تقريبا، ولكن كنت ترى فيها التربية الصالحة الحقيقية. البنت جابت شهادة نسبتها شوي قليلة،
1: نعم، ثانوية يعني،
0: ثانوية عامة،
1: نعم،
0: نسبتها قليلة. فكنت أحدث الأم وأقولها إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى بيعينها، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أنت لو سمعت بكاءها سوف تبكي، تبكي لأنها حطتها مشروع أمامها في حياتها، ولكن الأمل بالله سبحانه وتعالى، ترى الألم بهذه النتيجة، ولكن ترى الأمل بأن هذه النتيجة الله سبحانه وتعالى أراد لها لشيء هي لا تعلمه وأنا لا أعلمه وكذلك أنت لا تعلمه. اللي بقول للإنسان، لكل إنسان، ترى الأم إذا نزلت دمعتها فاعلم أن الأمر عظيم، الأم إذا تألمت اعلم أن الأمر عظيم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، الأم جنة في الدنيا ورضاها يدخلك الله سبحانه وتعالى فيه، لأن اليوم لما نرى هذا الألم فما بالك بهذه المرأة اللي هي من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك السيدة اللي تواجه، كيف تكون آلام هذه الأمهات؟ والله العظيم هنيئا، وقل هنيئا وهنيئا لمن استطاع أن يكفكف دمعات الألم التي فعلا تعيشها هذه الأم اللي هي من أصحاب الدخل المحدود بسبب فقدان أسنانها، وكذلك الأم الأخرى التي تواجه معاناة يومية بأسباب إصابتها بداء الصدفية. 11,250 درهم للأم التي فقدت أسنانها وتحتاج إلى زراعة أسنان وتركيب جسور بسبب الآلام التي مستمرة عندها، واللي حتى حالت بينها وبين أنها تتمتع بلذة الطعام والكلام، وكذلك السيدة التي تواجه معاناة يومية بسبب إصابتها بداء الصدفية تحتاج إلى جرعات علاجية ومنتظمة. تخيل دكتور 6 أشهر عشان تخفف هذه الأعراض وتبدأ حالتها تتحسن، 32,000 درهم تحول بينها وبين الألم، على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، ارسل كلمة خير الإحساني إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد. دائما قبل أن يعني يتصدق الإنسان لابد أن يتأثر قلبه، وهي يعني سبحان الله نجد يعني سلوك الإنسان يتغير إذا كان قلبه يعني على حسب قلب الإنسان. لذلك أنت قلت في بداية حديثك وذكرت أكثر من مرة: إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن أيضا الصدقة لها تأثير على القلب زايد، يعني في بعض الناس يعني أصدقاء لنا يقولون يعني نحن لا نشعر كثيرا، يعني قلوبنا لا تتأثر، قلوبنا يعني فيها قسوة شوية، هل الصدقة تعتبر علاج أيضا لقساوة القلب؟
0: الله علاج ونور ويلين القلب، لأن سبحانك ربي من الذي يملك قلبك؟ قلب القلوب بإصبعي الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلذلك اليوم عشان تبى تخفف على

0: قدامك، تبى تزرع الرحمة في قلبك، تبى تشيل القساوة، والله العظيم أجمل ما في الشيء أنك تعطي، لأن العطاء هو الذي له دواء، وأجمل ما تداوي فيه القلب. ولكن قبل أن تداوي حاجة الفقير وتترك في النفس أثر لا يقاس بقيمة المال، والله لن ينساك رب السماوات. ترى القلب ينسى، لكن أثر الخير اللي أنت تصنعه لا ينسى.
1: يعني نحن إن شاء الله مستمرين معاكم أيها الأفاضل الكرام، وما زلنا معاكم إن شاء الله، لكن بيكون عندنا فاصل، مش الآن طبعا عشان أبو فايز قاعد يطالعني، أعطاني النظرة هذه اللي لا تطلع بفاصل إلا ما أعطيك. لا تخاف يا أبو فايز، أنا معاك على الخط يعني.
2: بإذن الله
1: نفهمه من نظراته يعني أبو فايز.
2: الله يجزاه الجنة. الله
1: إذا كان زعلان لا تطلع فاصل، إذا كان هذا سعيد ما يطلع فاصل، أسمح لك ما عندك مشكلة إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: فيعني ربما يقول البعض بزايد أنه يعني هذه الصدقة الصغيرة لن تغير شيء، يعني هي لن تفعل شيء، هي صدقة 50 درهم أو 100 درهم أو 500 أو 1000، هي لن تغير المبلغ كامل 11,000 ولا 30,000.
0: الله لا ينظر، الله لا ينظر إلى قيمة صدقتك أو قيمة عطائك، الله ينظر إلى قيمة صدقك في قلبك في عطائك. لا تنظر أنت ليس المسؤول أن المبلغ يكتمل أو لا يكتمل، أنت ليس المسؤول، لكن الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك هذا السؤال، الجنة فيها 8 أبواب.
1: نعم.
0: هل سوف أنتظر والله أركز من باب الريان أني أنا أدخل من هذا الباب، أم أني سوف أرى من الأبواب الأخرى؟ ترى من ضمنها دكتور باب الصدقة.
1: نعم.
0: فلذلك اليوم يعني حطها لنفسك، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
1: نعم.
0: فلا تنظر قيمة العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها رغم أهوال يوم القيامة، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، مش حتى تمرة كاملة، نصها، نص تمرة. اليوم من اللي ما يملك قيمة هذه الشق التمرة؟ فلذلك أقول لكل إنسان اسمعني على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وصلتنا 300 درهم توزع للحالات، فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء، وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين، وسدد خطاه، وأحطه بعنايتك، واصرف عنه كل سوء وشر، وأبعد عنه الحزن والكدر، واملأ قلبه بالسعادة والطمأنينة.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد دكتور معين، الله يعطيكم العافية أيها الأفاضل الكرام. نحن بنطلع بفاصل قصير إن شاء الله، ومن ثم نستكمل، فابقوا معنا.

0: رئيس الدولة يؤكد سنواصل مسيرة الشيخ زايد جيلاً بعد جيل. منصور بن زايد يتفقد المستشفى العائم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي في 6 أغسطس 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة.

0: وأضاف سموه: هناك قادة عظماء يبنون دولاً، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً. زايد بنى دولة وبنى إنساناً وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن. سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة: قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. في 6 أغسطس عام 1966 أشرقت على أرض الإمارات شمس عهد جديد، يوم أن تولى حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. 60 عاماً مرت على تلك اللحظة المفصلية، ولا تزال بصمات رجل الصحراء الذي صنع المعجزة حية في تفاصيل النهضة الشاملة التي تنعم بها الدولة اليوم. هيثم حمدان والتفاصيل.
1: في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدراً، وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراساً تهتدي به الأجيال.
0: تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة المستشفى العائم، واطلع على جاهزيته التشغيلية وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات. واستمع سموه خلال زيارته المستشفى العائم في ميناء زايد في أبوظبي إلى شرح حول مكونات المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث، حيث يضم 10 أسرة للعناية الحثيثة و18 سريرا مخصصا لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والرذوذ، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية بما في ذلك جراحات الطوارئ والجراحة العامة وجراحة العظام والجراحات التنظيرية. كما اطلع سموه على منظومة البنية التحتية الذكية المتكاملة للمستشفى التي تشمل أنظمة متطورة لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية، ومحطة لتنقية وإنتاج المياه العذبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى نظام ذكي لنداء الممرضات بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية. تفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين سير العمل في مشروع الظاهر السكني الذي تنفذه شركة ليد للتطوير العقاري تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في إمارة

0: يحاكم فيها 13 متهماً وست شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى جلسة 12 من أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. التفاصيل مع علي النعماني.
1: كشفت النيابة العامة الاتحادية عن أدلة دامغة تثبت تورط خلية إجرامية في استغلال أراضي الدولة لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة وتمرير أموالها لصالح جهات خارجية. وأشارت التحقيقات إلى ضبط المتهمين أثناء معاينة طائرة متجهة إلى السودان، مؤكدة أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني وبالتنسيق مع أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت النيابة العامة أن هذا المخطط يعد اعتداء على سيادة الدولة ومحاولة للزج باسمها في صراع خارجي.
0: دولياً، يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداءات على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد سنواصل مسيرة الشيخ زايد جيلا بعد جيل. منصور بن زايد يتفقد المستشفى العائم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: أرحب بكم مجددا أيها الكرام، وباسمي وباسمكم أعيد الترحيب بالدكتور معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان ومخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ بعيدة. يعني نحن تكلمنا في مواضيع كثيرة في الحقيقة، زايد الله يجزاك الخير، لكن من الأشياء اللي يعني تبقى في الذهن، سبحان الله، في أشياء معينة تقولها تبقى في الذهن، وفي أشياء من الأشياء اللي تبقى في الذهن هي يعني الثانوية العامة اللي يعني تخص الناس سبحان الله، ويبنون عليها سبحان الله يعني مستقبلهم وأمالهم وطموحاتهم. وذكرت بنت يعني جابت نسبة زينة ولا
4: لا؟ ما جابت نسبة طيبة، أنا بالنسبة لي شوفها 80% حلوة،
3: زينة حلوة 80%.
4: نعم، لكن سبحان الله كان مثل ما قلت لك يعني قصة هذه البنت أن الأم يعني ألمها أنها تريد تشوف بنتها هذه أنها تكون أعلى من هذه الدرجات. فعشان كي أنا أقول لكل إنسان اليوم شهادتك الحقيقية
3: بالضبط
4: هي في الدنيا تعادل في نظر والدينك مقياس معين. يعني اليوم أنت لما تقدم صدقة عن أمك وعن والدينك، اليوم الشهادة اللي أنت تزرعها في حياتك اليومية، اليوم أنت اللي إذا تبغي تقف فعلا على نفسك وتقف على حياتك وتعرف أني اليوم أنا كيف قادر أزرع الأمل في عيالي عشان أنا أشوف الأمل في حياتي كأم.
3: صحيح،
4: مثل ما رأينا في حالتين هذا الثنتين الأخوات، نفس الشيء الأمهات اليوم اللي محتاجات فعلا اليوم من يقف معهم. ولا تنسوا يعني قول الله سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بما صبروا من الآلام اللي يعيشونها، وتخيل أنك أنت اللي تكون أنت كإنسان اللي زرعت الأمل في حياتهم وتكون السبب، وأنك أنت اللي فرشت الألم اللي يعيشونه، والسبب ذلك هي صدقتك التي قدمتها لهم. على 800 16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، امرأة من أصحاب الدخل المحدود فقدت أسنانها أعداد كبيرة، الأطباء أقروا لها أن زراعة أسنان وتركيب جسور عشان تستعيد وظائف الفم 11

0: 1250، وسيدة تواجه كذلك معاناة يومية بسبب إصابتها بداء الصدفية 32,000 درهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل الله سبحانه وتعالى لنا من يبشرنا بإذن الله تعالى بالأخبار الطيبة. 200 درهم وصلتنا كذلك،
1: نعم،
0: للحالات، وبإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله ووقته وعمله، وأن يعطيه من خير ما سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يسخر له من عباده من يفتح له أبواب الخير.
1: نحن نقول للي فاته طبعا عمل الخير والعطاء والبذل والإحسان أمس، اليوم الباب مفتوح، واليوم أنت عندك حالات وهي حالات مستحقة ومستحقة للزكاة، صح مزعي؟
0: نعم دكتور، الله يحفظك. وهذه فعلا نقطة يعني لو ركزنا عليها ولنعرف، ترى أنا أعتبر دكتور الزكاة هي حارس المال، حارس مالك. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي فريضة مالية وعبادة واجبة، تأخذ من الأموال وترد على من أموال الأغنياء وترد على الفقراء والمحتاجين. اليوم آيات كثيرة أرسلها الله سبحانه وتعالى وذكرها الله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وتذكر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وتذكر كذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وتذكر كذلك والذين هم للزكاة فاعلون. جميلة أن احنا اليوم الله سبحانه وتعالى يعطينا ويعلمنا أن هذه الأموال التي لدينا من أين هي دكتور؟ الله سبحانه وتعالى
1: هو الرزاق،
0: هو
1: نعم
0: الرزاق، وهو الذي أعطانا. فلذلك في الدقائق الأخيرة للإمرأة اللي من أصحاب الدخل المحدود والتي تواجه معاناة في فقدان عدد الأسنان، المبلغ المتبقي لها 9,400 درهم. كذلك الحالة الثانية للسيدة تواجه معاناة كذلك بسبب إصابتها بداء الصدفية، المبلغ كان عليها 32,000، المبلغ المتبقي 29,800 درهم، على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: دائما في حلقات كثيرة أبو زايد ذكرت نقطة جميلة، ويعني نحن يعني من باب التذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حول كيف أن أهوال يوم القيامة كبيرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل لمن يتصدق ودا، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هل يلزمنا الظل يوم القيامة؟
0: دكتور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تكفي هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يعني ويقال فيها قدر ميل، ميل إما أن يكون كحل العين أو تكون المسافة، وينزل عليهم العرق، وينزل العرق 70 ذراع في الأرض، فيرتفع العرق، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، حقويه يعني مكان الإزار لين الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كيف لا هذه السحابة لما تأتيك سبحان الله وتظلك في ذلك اليوم الذي ليس فيه ظل إلا ظل الرحمن؟ فتخيل معي أن تقف في ظل صدقتك والناس تحاسب 50,000 عام وأنت واقف في هذه الظل. فلذلك أنا أقول اليوم إنسان، اسعد الناس اللي تقدر عليهم، اجعل فيما بينك. اليوم دكتور يوم تتبدل فيه الموازين. اليوم احنا قادرين نقف اليوم انا امامك وتقف امامي، ولكن سوف ياتي يوم من الايام يقف الانسان بين يدي الرحمن، لا ينفعه ماله ولا جاهه، وانما ينفعه الايمان والعمل الصالح الذي يقف امام الرحمن. العاقل لا يعيش في خوف فقط، بل يستعد له بالقرب الى الله سبحانه وتعالى.
1: العاقل دائما يستعد، والذكي

0: دائما استعد أمام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، فلذلك الإنسان أنا أقول لك يا والله كثر من الخير، كثر من جبر الناس، كثر من الصدقة، كثر من قرب إلى الرحمن، كثر من العبادات، لأن اليوم أنت قادر. ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليك اليوم أن الله سبحانه وتعالى يجعلك تسمعنا اليوم، ترى
0: صحيح
1: والله العظيم،
0: ويلين قلبك.
1: في النهاية أنت جلست في جلسة نذكر فيها الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما تصدقت يكفي أنك أنت بتكون منارة كذلك للغير، تحث الناس على الصدقة. أنت أقل شيء إذا اليوم ما قدرت تصدق، تحاول أنك أنت تنقل الرسائل اللي اليوم سمعتها في هذه الحلقة الجميلة.
0: صحيح.
1: عن عن عن جمالية جمعية الإحسان اللي قاعد تقومه، على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك الرسائل النصية SMS. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: ودائما نذكر بأن أعظم الناس منزلة يعني في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو من جعل همه إسعاد الناس، إدخال السرور على قلوب الناس، يعني جعل تجربة في حياته أسقطها على حياة إنسان آخر، جعل هذه التجربة لهذا الإنسان شيء في فائدة عظيمة له. بزايد
1: طبيعي دكتور، لما الله سبحانه وتعالى يرسلك حياة إنسان بألمه وبهمومه وبأحزانه ويجعلها لك في حياتك أنت كي تستشعر وترى في ذلك الألم الذي يتألم به الآخرين. اليوم مثل ما ذكرنا قبل دكتور، الألم نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اليوم ما تألم قلبك على الآخرين، راجع نفسك في الحسابات، راجع نفسك. في النهاية اللي بس بقوله أن هالحالتين اليوم انعرضن، اليوم انعرضن في هذه الدنيا،
0: نعم،
1: لكن لا نعلم من الذي سوف يكون هو الشخص الذي يعطي لهم، لا نعلم من هو. ربما ينتهي البرنامج دكتور حتى الحلقات لم تنتهي، لكن يرسل الله شخص بعد البرنامج ويجيبهم لين عندنا. فلي بقول لك إياه، ذكر نفسك، هل أنت تكون الإجابة لهؤلاء المرضى؟ امرأة من أصحاب الدخل المحدود تواجه معاناة يومية بسبب فقدان عدد كبير من الأسنان، الأطباء أقروا بحاجتها إلى زراعة أسنان وتركيب جسور لاستعادة وظائف الفم وتخفيف الألم. المبلغ المتبقي لها حوالي تقريبا 9400 درهم. والسيدة كذلك تواجه معاناة يومية بسبب إصابتها بداء الصدفية وتحتاج إلى خطة علاجية لمدة 6 أشهر. المبلغ المتبقي لها 29800 درهم من أصل 32000.
0: يعني كان المبلغ 36000،
1: 32
0: والحين كم متبقي؟
1: مبقي لها 29000.
0: يعني هو المبلغ يعني نوعا ما كبير.
1: نعم.
0: لكن إن شاء الله رب العالمين مثل ما تفضلت وقلت دكتور، إن يعني أن الله سبحانه وتعالى سيرسل من يعني يتبرع لهذه السيدة ويتكفل بحالتها، وإن شاء الله رب العالمين. يعني برنامجنا شارف على النهاية، لا يسعني في هذه الثواني المتبقية إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لممثل جمعية الإحسان الدكتور معين عباد علي. الله يعطيك الصحة والعافية أبو زايد، ما قصرت، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتك. والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو عيدة، الله يعطيه الصحة والعافية ويقول لي كمل تكلم، يعني عشان بعد كم ثانية باقي لنا فايز؟ 30 ثانية.
1: يلا 30 ثانية.
0: لو تسمعنا دعاء تدعو فيه إلى دولة الإمارات وشيوخ الإمارات وأهل الإمارات، نسأل الله سبحانه وتعالى، ولا ما يكفي الوقت أبو زايد؟
1: لا يكفي إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد، ويحفظنا الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة أبونا، ويحفظ جميع الحكام. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلاد أن يزرع فيها الأمل في حياتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل المتصدقين ولكل من كان له السبب بعد الله سبحانه وتعالى بأن يزرع الأمل في حياة كل المحتاجين.
0: اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات، احفظ سماها واحفظ أرضها واحفظ شيوخها واحفظ أهلها واحفظ كل شيء فيها يا رب العالمين، وابعد عنها كل مكروه، واجعلنا يا رب العالمين وإياكم أيها الأفاضل الكرام مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل الله أن يجعل كل من ساهم اليوم معنا في هذه الحلقة في ظل صدقته يوم القيامة. العطاء أيها الكرام لا يموت، العطاء يبقى في الدنيا ويبقى في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين عنده. دمتم بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير، ودخلت لك وحدة صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
6: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
6: بعد. صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنياً. في مهرجان الوثب للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمة

وعلى 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: ابتسم واضحك مالك كل الالم وزرع البذله على صحراء الجمال. الشمع تضيء لا تنطفئ

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة وفي الاتحاد قدراً وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.
2: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر.

0: انت عالي بقول لك ما وصيك على الدعم القوي من عندك حد من اهلك او ربيعتك بتعرس او حفله تراني زاهبه وبالشوفه وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد صار عندك حجوزات
0: ايه بعد شو عبالك
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي. دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد. وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي عبراوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: يا محلى هالزمن.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة وفي الاتحاد قدراً وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن.

في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويت

0: مشكلتك.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي.

0: بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: Come on. Come on.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي:
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
7: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
7: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
7: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
7: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
7: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
7: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
7: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
7: بعد. صار عندك حجوزات؟
8: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من

تابعة حتى أينعت رطبا جنية. في مهرجان الوثب للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM، فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.